0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، ليس سواك ملجئي حين تثقل يد الأيام، فارفع عني ما لا طاقة لي على حمله، سدد حاجتي يا الله وأعني على الأيام، خفف عن عالمنا المثقل وأعط قوة للساقطين المنكفئين تحت أحمالهم. يا الله، أطفئ نارا تتأجج في داخلي، أرح قلبي من ثقل مخاوفي، أرحني من مرارة الخطية ومن ثقل الذنب، حررني من ضغوط الشر، من الأصوات الخادعة. يا الله، أشرق بنورك على حياتي واطرد ظلام أحقادي وتعصبي، عالج مرارتي بحلاوة حبك، واشفي ظلمتي بنور حضورك، اكشف لي عن سر سلامك وأرشدني إلى طريق الراحة والخلاص، هبني السلام الداخلي، سلام اليقين في غفرانك وقبولك لي يا رب. آمين
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير الاستوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا، هو الكتاب المقدس كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

كتاب الأمثال الفصل الحادي والثلاثون. هذا كلام لموئيل ملك مسا الذي تعلمه من أمه. ماذا أقول يا ابني يا ابن أحشائي، يا من جاء استجابة لدعائي؟ لا تضيع حيلك على النساء ولا قوتك على مهلكات الملوك. لا يصح للملوك يا لموئيل، لا يصح للملوك أن يشربوا الخمر ولا للعظماء أن يشربوا المسكر، لئلا يسكروا فينسوا الفرائض ويحرموا البائسين من حقوقهم. أعطوا المسكر للهالكين والخمر لمن هم في مرارة، فيسكروا وينسوا فقرهم ولا يذكروا شقاءهم فيما بعد. تكلم ودافع عن الذين لا عون لهم، وعن حقوق من لا رجاء لهم. تكلم واحكم بالعدل، وأنصف المسكين والفقير. الزوجة الفاضلة من يجدها؟ قيمتها تفوق اللآلئ. زوجها يثق فيها كل الثقة، ومعها لا يحتاج إلى غنيمة. طول عمرها تأتيه بالخير لا بالشر. تطلب صوفا وكتانا، وتشتغل بيدين راضيتين. هي كالسفن التجارية تجلب طعامها من بلاد بعيدة. تقوم قبل طلوع الفجر وتعد طعاما لأسرتها وعملا لخادماتها. تفحص حقلا وتشتريه، ومن ربحها الخاص تغرس كرما. تشتغل بهمة وتعمل بعزم، ترى أن تجارتها رابحة لا ينطفئ مصباحها في الليل. تغزل الصوف بأصابعها وتحيك الملابس بيديها. تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. لا تخاف على أهل بيتها من الثلج، فكل واحد لابس ثوبين. تعمل لنفسها أغطية جميلة، وتلبس الكتان الناعم والأرجوان. زوجها معروف في بوابة المدينة، حيث يجلس بين شيوخها. تصنع قمصانا وتبيعها، وتزود التجار بالأحزمة. لباسها العز والشرف، وتضحك على الغد. فمها ينطق بالحكمة، وتعلم الآخرين المعروف. تراقب شؤون أهل بيتها ولا تعاني من الكسل. يقوم أولادها ويباركونها. زوجها أيضا يمدحها ويقول:
نساء كثيرات قمن بأعمال نبيلة وأنت تفوقت عليهن جميعا. الحسن يغش والجمال يزول، أما المرأة التي تتقي الله فيجب أن تمدح، أعطوها مكافأة تعبها وامدحوها علنا على أعمالها.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

قال علماء إن الهرمونات التي يفرزها الإنسان الخائف عندما يعرق ترسل إشارات خوف غير مرئية يتلقاها أشخاص آخرون كالعدوى. فكما أن الضحك معدن، حيث ما أن يقهقه شخص في غرفة مثلا حتى يضج المكان بالضحك، ينتقل الخوف أيضا من شخص خائف إلى آخرين بالطريقة نفسها. والفرق أن الحالة الثانية تثير الكثير من المشاكل. قال باحثون أمريكيون إن العرق الذي تفرزه أجسامنا عندما نخاف يرسل إشارات يلتقطها آخرون بشكل لا شعوري، فيخافون هم بدورهم.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة New Scientist، جمع باحثون عينات من عرق الإبط لمتطوعين يمارسون رياضة القفز بمظلاتهم من أماكن عالية، ثم طلبوا من آخرين شمها من أجل معرفة مدى تأثيرها فيهم، ثم أخذوا عينات من عرق هؤلاء الرياضيين وعددهم حوالي 40 شخصاً بعد هبوطهم، وفي الوقت نفسه أجروا مسحاً للدماغ من أجل معرفة التغيرات التي تحصل فيه. وقال الباحثون إنه عند الشعور بالخوف الناتج عن شم العرق تنشط بعض المناطق في الدماغ. وفي هذا السياق قال الباحثون في جامعة ستوني بروك في نيويورك، قد تكون هناك مركبات بيولوجية خفية تجعل أموراً مثل الضغط النفسي معدية، وأظهرت تجارب سابقة أنه بالإمكان معرفة ما إذا كان شخص ما شاهد فيلماً مرعباً أو كوميديا من خلال شم رائحة إبطه.

إذن من رائحة العرق يا سيدتي الذي يفرزه الجسم يتبين أن الإنسان خائف، وهكذا تنتقل عدوى الخوف إلى الآخرين من جراء الإشارات التي تنطلق. ترى هل هذا صحيح في نقل الذعر إلى أولادك وأطفالك أيضا؟ بالتأكيد، وبالتالي هل تدركين أنك تبثين الرعب فيهم ودون أن تدري؟ هل تلاحظين نفسك سيدتي حتى لا تنشئين بالتالي جيلا خائفا؟ إن الثقة هي عكس الخوف، فإذا كنت تثقين بنفسك فسرعان ما ستفشلين، أما إذا وثقت بالله الخالق الذي يعرف جبلتك وضعفك فإنك لسوف تتشجعين وتسيرين بثقة وعزم ثابت. فهل تأتي بمخاوفك إلى الله؟ تماما كما أتى النبي داود بها، لقد وثق بأن الله سوف ينجيه من كل مخاوفه، فقال في يوم خوفي عليه أتكل. فهل تقرأين كلمة الله المقدسة كما جاءت في الكتاب المقدس؟ لأنها تبعث فيك الطمأنينة والسلام من منبع السلام ومعطيه الأوحد المخلص يسوع المسيح.

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة، وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.
0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه إله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح.
2: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حكاية النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس، من بشارة لوقا، الفصل الثامن والآيات من 40 إلى 48. بطلت حكايتنا النهاردة واحدة ست اسمها فيرونيكا. فيرونيكا وحكايتها مع الصبر على الهم وإيمانها اللي تحدد بيه المرض واليأس في كل الظروف الصعبة اللي مرت فيها، فضل جواها أمل في ربنا، وربنا ما تخلاش عنها. تعالوا نبدأ ونسمع ليديا أخت فيرونيكا وهي بتحكي لنا الحكاية.
3: أنا اسمي ليديا، أخت فيرونيكا الكبيرة، وحكايتي الصراحة مش عارفة يعني هو أنا بحكيها أفرح ولا حزن. يمكن تقولوا لي تحزني ليه؟ أقول لكم أحزن عشان أنا ما كنتش أخت كويسة، ما كنتش حنينة على أختي، أختي اللي قضت أيام صعبة وشافت عذاب كتير في شبابها. أحكي لكم من الأول. أبويا اسمه لاوي وأمي اسمها طبيصة، جابوني قبل ما يخلفوا أختي بثمان سنين. في الثمان سنين دول كنت بصراحة دلوعتهم، زي ما تقولوا كده يعني البنت الحيلة اللي على الحجر. لكن بعدها اتولدت فيرونيكا. بصراحة من يوم ما اتولدت وأنا اتقلبت حياتي، كنت بسأل جوه نفسي ليه أبويا وأمي يخلفوا تاني؟ ما احنا حلوين كده. لدرجة أني مرة رحت لأبويا وقلت له: بابا، فيرونيكا يعني ضعفانة كده وهزلانة، ليه ما تدوهاش لحد يكون غلبان وما عندوش عيال، وهو يمكن يتبسط بيها. طبعا انتم مقدرين الغيرة، خصوصا أن فيرونيكا لما اتولدت ضعيفة كانت دايما شدة الانتباه والحنية، ودايما عين أمي عليها، الحاجات اللي أنا كنت بتمتع بيها لوحدي قبل فيرونيكا.

0: بيتهيألي نامت يا لاوي. معلش اديني البطانية اللي جنبك دي. شكرا يا أخويا، أنا هخليها في حضني شوية، ما صدقت إنها نامت. معلش كمان يا لاوي، اقفل الباب علينا، ولو تتعب تشوف حاجة أنت وليديا تاكلها يبقى كتر خيرك. مش قادرة أسيب البنت وأنا كمان هموت من التعب.
1: طيب ما تقلقيش أنت.
2: واخدة بالك من الغيرة اللي فيها ليديا بسبب فيرونيكا؟ بتحاول تعمل أي حاجة عشان تقول أنا هنا، ما تنسونيش.
1: ما تقلقيش، أنا هشوف الموضوع ده، ارتاحي أنتي.

وكبرنا شوية. الضعف اللي كانت فيه فيرونيكا بقى رقة وهدوء، وبقى ليها شعبية وسط الناس، وفي نفس الوقت الغيرة اللي جوايا كبرت معايا وبقت حقد ومرارة. أنا مكسوفة أني أتكلم عن شعوري ده.

0: ليديا، شوفي مين على الباب.
1: بقيت أصحاب فيرونيكا مشرفين وعايزينها.
0: أها، طب إزاي يا بنتي تسيبيهم واقفين وتقفلي الباب في وشهم كده؟ ما تخليهم يتفضلوا.
1: عشان أنا مش خدامة عند الست فيرونيكا، أصحابها وجايين لها، تقوم تفتح لهم هي.
0: إيه ده يا بنتي، جبت الطريقة دي منين؟ ها؟ أنا أمك ما ربناكيش على كده يا بنتي. طول ما دي طريقتك وده أسلوبك، لا هيكون لك أصحاب ولا حد هيبص في وشك. أوعي أوعي، خلينا نشوف الناس وضيفهم ولا اعتذر لهم. استغفر الله يا شيخة. أهلا أهلا أهلا أهلا.
1: في بلدنا البنت بتتجوز على ال 18 وساعتها أقل من كده كمان. وانا وصلت ال 24 ولسه ما حصلش نصيب، واللي زاد وغطى احساس ان اهلي ما تعبوش معايا في الحكايه دي. اصل العادي عندنا ان الاهل يعني بيدوروا بيسعوا بيشوفوا عريس لبنتهم، لكن فيرونيكا العرسان كانوا طوابير من قبل ال 18 بشويه. طبعا قادرين تتخيلوا الوضع بتاعي كان ازاي. غيرانه بقى وغاوية خناق على أقل سبب، حتى لو ما فيش سبب كنت بخلق الأسباب. الحقيقة أنا كنت بكره فيرونيكا، كنت حاسة أنها مش أختي، دي عدوتي. طبعا كان نفسي موت أتجوز ويكون ليا بيت وأسيب بيت أبويا واتستت زي كل البنات، لكن اللي يعرفوني وقتها كانوا عارفين قد إيه أن أنا كنت إنسانة غيورة وأنانية. أنا عارفة أن أنا اللي عملت كده في نفسي. وفي مرة كده سمعتهم بيتكلموا مع بعض وما كانوش عارفين ان انا سامعاهم.

0: يا فيرونيكا، أبو يوسف قابلني مبارح. الواد بيحبك. مش أبو يوسف طبعا. يوسف ولد كويس، وانت بكرة هتكملي 18 سنة وهو كمل 24، وأبوه قال لي أنه نفسه يفرح بيكي ومستني ردنا بفارغ الصبر. ها
1: انت عارفة يا حبيبتي أن أم كالب ما عندهاش غيره، وصح يا نايمة بتحلم بكالب يتجوز ويجيب لها عياله تفرح بيهم ويملوا عليها البيت. بص يا بنتي، أنا عارفة أنك بتفكري في أختك الكبيرة. لسه طب يا بنتي ما جالهاش نصيبها، هنعمل ايه؟ وانا عارفه يا بنت ان عينك من كالب وحباه. شوفي مصلحتك يا بنتي، اختك ربنا يكرمها في وقته.
2: يا ماما، انا مش مستنيه ليديا تتجوز قبلي بس عشان العادات والتقاليد. انا بعمل كده عشان بحبها وبخاف على مشاعرها قوي، وانا متاكده يا ماما ان قريب جدا هاجيلها من الحلال اللي يحبها ويقدرها.
0: يا بنتي دي مش عاجبها حد، وهي كبرت وكلام الناس ما بيرحمش. وهو عندك حرام، الراجل مكلمني عليها من أكتر من شهر وهي رافضة، ومش عارف أقوله إيه. الراجل سمعته زي الفل وغني.
1: ماشي يا بنتي، أكبر منها شوية وما هوش يعني الواد الفرع اللي البنات بتتمناه، بس راجل طيب وشريها.
0: الراجل بعد وفاة مراته الأولانية من كام سنة قلبه مكسور، وأنا متأكد إنه لو نصيبه بالتنة دي هيحطها في حباب عينيه.
2: خلاص خلونا نحاول تاني معاها، وإذا وافقت يبقى نحدد ميعاد الخطوبة مع كالب، قصدي أبو كالب يعني.
0: من صنف الستات دول، نفسي مرة واحدة أحس إني فاهم اللي في دماغه.
2: يا بابا يا بابا، ده أنا دايما بقول إنك أنت اللي فاهمني.
1: شوف الراجل بنقول إيه، وهو برضو يقول الستات.

بعد ما سمعت الكلام ده خرجت، مشيت، قعدت أمشي أمشي أمشي، ما كنتش عارفة رايحة فين، لغاية ما لقيت نفسي في الناحية اللي فيها بيوت الأغنية بتوع البلد، بيوت حلوة واللي داخلين وطالعين باين عليهم النعمة، حتى الخدم الناس هادية ومفيش حد بيزعق في حد. سرحت في الكلام اللي كنت بسمعه وتهت قوي جوه نفسي. عجبني بيت من البيوت، حلو ومتزين وحواليه زرع، مش عارفة ايه اللي خلاني نفسي أعرف.

ده بيت مين ده؟ سألت واحدة كانت معدية، ردت عليا باللي ما كنتش عاملة حسابه. قالت لي ده بيت من بيوت حرام. حرام؟ يا لهوي. قعدت من بعيد اتفرج على البيت اللي داخل واللي طالع، وشفت واحد كده داخل البيت الناس مدياله اهتمام كبير. توقعت طبعا ان ده ممكن يكون حرام، ما انا عمري ما كنت شفته قبل كده. قعدت اسرح، لو انا اتجوزته وبقيت صاحبة البيت الحلو ده، كام واحدة هتغير مني؟ وكام واحدة هيكون نفسها تاخد مكاني؟ انا عارفة اني فكرت غلط باستغلالية وانانية، لكن اللي حصل اني روحت وقلت لابويا اني موافقة على الجوازة دي.

0: بابا، ماما قالت لي اني مش هلاقيك غير في الجنينة، ايه الاخبار؟
1: ايه رأيك في الجنب ده؟ اول مرة اجرب الزرع ده، ايه رأيك فيه؟
0: حلو حلو خالص. بابا كان في موضوع عايز اقولك عليه.
1: خير يا حبيبتي.
0: الراجل اللي اسمه حرام ده لو لسه عايز يتجوزني انا موافقة.
2: ياه يا ليديا، يا ده احلى خبر سمعته، عين العقل يا بنتي.
1: انا عارف يا بنت ان حرام اكبر منك شوية وما هواش يعني الشاب اللي كل البنات بيحلموا بيه، لكن تأكدي يا بنتي الراجل ده أخلاقه عالية وسمعته زي الفل. ياه يا ليديا، فرحتيني يا بنتي، الله يفرح قلبك.
0: مش عارفة أعمل لكم إيه تاني.

فرحي أنا وحرام كان فرح خيالي. حرام كان أكرم شخص قابلته في حياتي، دفع مهر كبير قوي لأبويا. أما أنا لقيت كل حاجة كنت بحلم بيها أو حتى ما كنتش بحلم بيها حواليا. فرشت بيتي أحسن فرش واشتريت كل الذهب اللي أي واحدة تتمناه. خدم وعبيد حواليا يتمنوا رضايا، والرضا كان عند كل الناس اللي حواليا ما عدا أنا. دايما كنت حاسة أني مش شبعانة وإن لسه في حاجة ناقصة، قلت يمكن لما أبقى أم. وحصل، وربنا رزقني ببنت زي العسل، وحسيت الإحساس اللي بتتمناه كل بنت، إن في إنسان بيعتمد عليكي في كل حاجة في حياته وأنا أبقى كل حاجة في دنيته. أما حرام بقى فكان طاير من السعادة، وأنا كنت بحاول دايماً إني أسعده وأخليه يحس بوجودي. كل حاجة كانت تخلي أي واحدة تطير من الفرحة.

0: ليديا، الحمد لله انك جيتي. حد قالك حاجه يا حبيبتي؟
1: قال لي ايه يا ماما؟ خير؟ في ايه؟
0: مش فيرونيكا فكت خطوبتها مع كالب يا بنتي؟
1: ايه وليه الغباء ده؟
0: اختك عيانه يا بنتي، وعياها ما يخليهاش تتجوز.
1: ايه، ما انا لسه شايفاها يا ماما من اسبوعين. صحيح كانت بهتانه وشكلها عيان، بس فيرونيكا طول عمرها كده. ايه الجديد؟
0: طول السنتين اللي فاتوا يا بنتي اختك كانت عيانه، عندها نزيف، والحكمة كانوا بيقولوا انها كل ما تكبر عياها هيخف، لكن اللي كان حاصل انها كل يوم كانت بتعي اكتر من اليوم اللي قبله. وكالب التاني ساب البلد ومش عارفين راح هو وعيلته على فين.
1: انا اول مرة اعرف يا ماما. يا ساتر يا رب.

خبر عيا أختي حسسني بذنب فظيع، حسسني أني مكسوفة من نفسي. طول عمري كنت قاسية عليها، وطول عمرها كانت حنينة عليا وبتفكر في مصلحتي. رجعت البيت مش عارفة ازاي، تايهة ودمعتي على خدي. جات الخدامة تساعدني أغير هدومي، مش عارفة ليه شفتها كأنها فرونيكا. حسيت أني كره هدومي والفرش والدهب، وأن حواليا ناس كتير واقفين بيشاوروا عليا ويضحكوا ويقولولي هو ده اللي كان نفسك فيه. رجع حرام لأني واخدة بنتي في حضني وببكي زي المجنونة.

0: في ايه يا ليديا؟ مالك؟ فيكي ايه؟ البنت فيها حاجة؟ مالك يا حبيبتي؟ في حاجة مزعلاكي؟ طب زعلانة مني؟
1: لا يا حرام، انا ازعل منك انت؟ ده انت مفيش احن منك يا حرام. وطمن البنت كويس وزي الفل.
0: طب امال في ايه؟ طب في حد مضايقك؟
1: لا لا لا، انت ضايقتني ولا حد ضايقني. انا اللي مضايقه نفسي، انا اللي وحشه.
0: ليديا ممكن تفهميني؟ انا مش فاهم اي حاجه.
1: حاضر، انيم البنت في سريرها واجيلك. بس يا حرام، فرحت بيت اهلي عشان اخلي فيرونيكا تشوف الهدوم الجديده اللي اشتريتها. مكسوفه اقول لك يا حرام، كنت رايحه عشان اشوف نظره الغيره والحسد في عينيها. وصلت لقيت امي بتعيط وفاكراني سمعت، وجيت عشان اطيب خاطر فيرونيكا.
0: تطيبي خاطر فيرونيكا ليه؟ مالها فيرونيكا؟
1: عيانه يا حرام وفكت خطوبتها.
0: أجلتها يعني؟ يا ستي ربنا يشفيها وتبقى كويسة. ما تفهمين يا ليتي،
1: مش باين لها شفا يا حرام. الخطوبة اتفسخت خالص، وتلاقي كالب أهله بيدوروا له على عروسة تانية دلوقتي.

0: كانت حالة فيرونيكا بتتأخر يوم عن يوم. كل الفلوس اللي كانت محوشاها لجوازها أو أهلنا محوشينها لها راحت على الحكمة والأطباء، وياريت وجيب فايدة. لكن فيرونيكا كان دايماً عندها أمل ودايماً تصلي، مع إن حالتها الصحية بقت في الحضيض، واللي يشوفها كان يفتكرها 60 سنة. النزيف قتلها، ما بقتش قادرة تتحرك ولا تهتم بنفسها. حتى أبويا وأمي هما كمان كبروا وما عادوش قادرين يرعوها زي الأول. حرام كتر خيره أقنعها تيجي وتعيش معانا في بيتنا. هي ما كانتش عايزة، لكن ما كانش في حل تاني. في الأول كنت حاسة براحة إني بساعد أختي وعوض إحساسي بالذنب ناحيتها، لكن اللي كان بيضايقنا ويضايقها كلام الناس اللي حوالينا، واللي كان مؤمن منهم بالخرافات والدجل كان بيلومها إنها مش بتروح لفلان ولا علان، وكل واحد حاسس نفسه أبو العريف، خصوصا لما الحال اتدهور قوي. ساعات كنت ببقى حاسة إني عايزة أنفجر فيهم وأطردهم من البيت، لكن لما كنت بفتكر نفسي وأساوتي على أختي كنت بسكت ما تكلمش. ساعات لما كنت بقعد مع نفسي كنت بحس إني أنا اللي عيانة في نفسيتي من جوه أكتر ما فيرونيكا كانت عيانة في جسمها. مروا 12 سنة، 12 سنة وفيرونيكا في عذاب يا حبيبتي. وفي يوم رجع حرام من سفرية كده، كان في كفر نحوم، بس كان رجع مبسوط قوي، وجه يقولي
1: ليديا تعال أقولك ليك عندي أخبار حلوة قوي.
0: طيب طيب تعالى بس نطلع برا لحسن، فيرونيكا نايمة ومش عايزة أقلقها. إيه يا حرام؟ خير؟ فرحني لحسن، أنا ليا زمان نفسي أسمع أي خبر حلو.
1: بص يا ستي، من فترة كده وبارتلماوس عارفاه انتي، وهو عمال يحكي لي عن واحد اسمه يسوع. يا ستي كانوا معزومين على فرح في قنا الجليل، وشاف الراجل ده وهو بيعمل معجزة وبيحول المية لخمر.
0: ما هي صوفيا الخدامة كمان قبل كده قعدت تحكي لي عن الراجل ده، زعقت فيها وقلت لها امشي ما تاكليش دماغي بالهبل ده.
1: ما انا برضو قلت كده لبارتلماوس، السحرة كتير وشغلهم كله خفة ايد وكلام فارغ. لكن بارتلماوس كان متحمس له قوي، وكان يزعل لما اقول كده، ويقول لي يسوع مش ساحر وانه انسان عظيم، والناس بيقول عليه انه ابن الله المسيح المنتظر.
0: طيب طيب، بس انت ما قلتليش ايه الخبر الحلو في الموضوع.
1: انا قابلت يسوع في كفر نحوم، وانا بقى اللي باكدلك انه مش ساحر. قدام عناية يا ليديا، قدام عناية شفى واحد مشلول وطلع شياطين من واحد تاني. لا لا لا يا ليديا، راجل ده رهيب رهيب، وحكايات بقى عن المعجزات اللي بيعملها في كل حتة يروحها.
0: ايوه ايوه، وبياخد كتير بقى على كده؟
1: بياخد ايمان يا ليديا، كل اللي عايزه من الناس انهم يأمنوا بربنا ويثقوا فيه، مش اكتر من كده. وليه طريقة يا ليديا كده هو بيتكلم تحسسك بالسلام والراحة، وانك تبقى عايزة تصلي بعد ما يتكلم. يا رهيب رهيب، بقولك رهيب. احنا ناخد له فيرونيكا، واكيد حيكون على ايديه الشفاء.
0: ناخدها له؟ ناخدها له يا حرام، نقول لها، بس مش عايزين نديها امل زيادة وبعد كده الموضوع يبقى زي كل مرة. وهي يا حبيبتي مش ناقصة، وخصوصا وهي في الحالة دي.
2: أنا عايزة أقابل يسوع.
0: فيرونيكا ما حسيتش بيكي يا حبيبتي، أنت سمعتي عن يسوع ده؟
2: أيوة سمعت عنه، صوفيا حكت لي كتير عليه، أنا وهي اتصاحبنا قوي وصلينا مع بعض كتير. هي بتثق في الراجل ده، هي صحيح مش متعلمة وغلبانة، بس إيمانها حلو قوي وربنا مديها بصيرة كويسة.
1: مستريحة تعملي كده يا فيرونيكا؟
2: أنا حاسة إن يسوع هيقدر يشفيني.
1: المشكلة دلوقتي إن يسوع منين ما بيمشي بيبقى حواليه آلاف، عايزين نفكر إزاي نخليه ياخد باله مننا.
2: هزاحم في الناس يا حرام، ولو حتى لمسته ولا لمست طرف جلابيته أنا متأكدة إنه هيشفيني.
1: يا فيرونيكا، تصدقي إن أنا حاسس إن الإيمان اللي في قلبك ده هو اللي كان بيتكلم عنه يسوع امبارح في كفر نحوم.

وبسبب الحماسة والأمل اللي كانوا عند فيرونيكا جهزنا بسرعة حاجة السفر من قيصرية فيلوبوس لكفر نحوم. ويدوب قربنا شوية بس لكفر نحوم لقينا الزحمة بقى والناس اللي جاية من كل حتة، كأن نص شعب اليهود جاي كفر نحوم يشوف يسوع. لكن أول ما وصلنا اتلقينا الخبر بقى، قالولنا يسوع مش موجود في البلد وما كانوش عارفين هيجي امتى. يا دي الخيبة بقى بعد السفر ده كله. طبعا بلدنا مش قريبة عشان نقول طب نروح ونجيله وقت تاني، مفيش قدامنا غير اننا ندور على فندق ولا استراحة لغاية ما يسوع يجي. المهم قعدنا انا وفيرونيكا في زاوية للمسافرين زي استراحة كده، ناس بتسترزق منها يبيعوا مية يبيعوا لقمة للمسافرين على ما حرامي يدور لنا على بياتة. إلا وإحنا قاعدين بقدرة قادر كده لقينا الشارع اتملى ناس ناس ناس، زحمة لحم فوق بعضه، وناس بتصرخ يسوع جه يسوع وصل. خدت بعض أنا واختي ودخلنا جوه الاستراحة دي، ولسه هندخل نتوى فيها لغاية ما حرام يجي ونشوف هنعمل إيه، إلا والباب راح مزقوق علينا واتفتح من زق الناس، والزاوية بقت كلها كأنها حتة من الشارع. اتشلت من الزحمة شيل من على الأرض، بس المصيبة إن إيدي اتفلتت من إيد أختي. يا كبدي عليها، بصيت عليها ما لقيتهاش جنبي، رقعت بالصوت الحقوني يا ناس أختي عيانة، بس صوتي يروح فين في الألفات اللي ماشية وكلهم بيصرخوا بيندهوا على يسوع، وكله بيقول عيان وكله بيقول الحقني يا يسوع. قلبي وقع في رجلي. إلا ومرة واحدة مرة واحدة الدنيا كلها بقت هص هص، كله سكت كله، وياه سمعت أحلى وأحن صوت في الدنيا بيسأل الناس

0: مين لمسني؟
1: يا رب الناس حوالينا كتير قوي وكله بيتزاحم وبيزق، يعني ازاي مين لمسك؟ كل الناس لمستك.
0: فيه قوة خرجت مني.
2: أنا اللي لمستك.
0: ما تخافيش يا بنتي، إيمانك شفاكي. وسعوا يا جماعة، وسعوا لأختها. تعالي تعالي هنا قدامي. وانتي كمان يا أخت، أنا عارف اللي جواكي وحاسس بوجعك. انتي كمان ليكي رحمة وغفران من ربنا.
3: المقابلة كانت صغيرة، لكن اللي حصل فيها على رأي حرام رهيب. خفت أختي، أختي اللي لفت على أطبة الدنيا من غير فايدة، وعرفني أنا كمان وناداني، وشال من جوايا الإحساس الرهيب بالذنب والمرارة اللي كانوا معايا طول عمري. ومشي يسوع، ومشي وراه الناس بزحمتهم، وراح يشفي واحد تاني. رجع حرام، لأنا قاعدين زي ما احنا، لكن كنا اتنين تانيين خالص. فيرونيكا وقفت له وهو جاي، وهي فرحانة وشها منور كأنها رجعت 15 سنة لورا.
4: فيرونيكا، فيرونيكا، انت
5: اشكرك يا رب. فيرونيكا، الف حمد لله على سلامتك. مبروك يا ليديا، مش قلتلكم يسوع هيقدر؟ انت كمان وشك منور يا ليديا، اول مره اشوف الفرحه دي في عينيك.
3: ربنا يخليك لينا يا حرام، انت اللي تعبت معانا في المشوار ده كله عشان نشوف يسوع. مش عارفه ازاي فيرونيكا عرفت تخش وسط الزحمه وتعافر لغايه ما لمست بس طرف الجلابيه بتاعت يسوع، بس كل حاجه حصلت في غمضه عين كانها ما كانتش عيانه ولا حاجه. وبعدين يسوع راح مناديني انا كمان، وبصلي بصه يا حرام، حسيت اني كاني خفيت يا حرام. روحي من جوه زي ما تكون كانت مربوطه بسلاسل، ولما كلمني زي ما يكون حد فكني. فهمني يا حرام، انا حاسه اني بقيت حر، وزي ما اكون عايزه اطير.

0: الحكاية اللي سمعناها النهاردة بنشوف فيها قوة الصلاة والإيمان، وكمان بتكشف قوة الشر اللي في الغيرة والحسد والحقد. ممكن تكون حالتك زي حالة ليديا اللي كانت الغيرة واكلاها ومرارة عيشتها ومبوظة الجو اللي هي عايشة فيه، مش بس هي لكن هي والناس اللي حواليها. الغيرة بذرتها صغيرة قوي، لكن لو سبناها تكبر جوه قلوبنا بتكبر وتسيطر وتقتل إحساسنا بالفرح والسعادة. الحقد والغيرة دول لما بيعششوا في فكر الواحد بيبقوا عاملين زي السرطان في الجسم، بينتشر بسرعة ومش سهل يخرج. وعشان الأحاسيس المرة دي تخرج من جوانا لازم نيجي لربنا ونطلب الغفران والمسامحة منه هو، وكمان من الناس اللي جرحناهم أو أزناهم. وعلى فكرة ربنا وصانا من أيام موسى وقال لا تحسد، يعني ما نغيرش، ما نحقدش على غيرنا. واللي بيعمل كده بيغلط مش بس في حق الناس ونفسه، لكن بيغلط في حق الله ليه كل المجد. فيرونيكا ما كانتش كده، فيرونيكا خلت قلبها مليان بالمحبة والإيمان والصلاة، وده مش بس ساعدها تتحمل مرضها ووجعها، لكن كمان فرحت بالشفاء في الآخر من فديها ومخلصها يسوع المسيح.
1: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة نستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة واستفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
2: كتاب المزامير، المزمور 125.

المتوكلون على الله هم كجبل القدس الراسخ الذي لا يتزعزع إلى الأبد. كما تحيط الجبال بالقدس، كذلك يحيط الله بشعبه من الآن وإلى الأبد، وهو لا يسمح لقوات الشر أن تتسلط في بلاد الصالحين، لئلا يمد الصالحون أيديهم إلى الشر. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى من قلوبهم نقية، أما الذين ينحرفون إلى طرق معوجة فإن الله يهلكهم مع فاعل الإثم. سلام على شعبه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أننا أنقول لكم بشرى رائعة في بداية لقائنا في هذه الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه إحنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، ليس سواك ملجئي حين تثقل يد الأيام، فارفع عني ما لا طاقة لي على حمله، سدد حاجتي يا الله وأعني على الأيام، خفف عن عالمنا المثقل وأعطي قوة للساقطين المنكفئين تحت أحمالهم. يا الله، أطفئ نارا تتأجج في داخلي، أرح قلبي من ثقل مخاوفي، أرحني من مرارة الخطية ومن ثقل الذنب، حررني من ضغوط الشر، من الأصوات الخادعة. يا الله، أشرق بنورك على حياتي واطرد ظلام أحقادي وتعصبي، عالج مرارتي بحلاوة حبك، واشفي ظلمتي بنور حضورك، اكشف لي عن سر سلامك وأرشدني إلى طريق الراحة والخلاص، هبني السلام الداخلي، سلام اليقين في غفرانك وقبولك لي يا رب. آمين
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

كتاب الأمثال الفصل 31. هذا كلام لموئيل ملك مسا الذي تعلمه من أمه. ماذا أقول يا ابني يا ابن أحشائي؟ يا من جاء استجابة لدعائي، لا تضيع حيلك على النساء ولا قوتك على مهلكات الملوك. لا يصح للملوك يا لموئيل، لا يصح للملوك أن يشربوا الخمر ولا للعظماء أن يشربوا المسكر، لئلا يسكروا فينسوا الفرائض ويحرموا البائسين من حقوقهم. أعطوا المسكر للهالكين والخمر لمن هم في مرارة، فيسكروا وينسوا فقرهم ولا يذكروا شقاءهم فيما بعد. تكلم ودافع عن الذين لا عون لهم، وعن حقوق من لا رجاء لهم. تكلم واحكم بالعدل، وأنصف المسكين والفقير. الزوجة الفاضلة من يجدها؟ قيمتها تفوق اللآلئ. زوجها يثق فيها كل الثقة، ومعها لا يحتاج إلى غنيمة. طول عمرها تأتيه بالخير لا بالشر، تطلب صوفا وكتانا، وتشتغل بيدين راضيتين. هي كالسفن التجارية تجلب طعامها من بلاد بعيدة، تقوم قبل طلوع الفجر وتعد طعاما لأسرتها وعملا لخادماتها. تفحص حقلا وتشتريه، ومن ربحها الخاص تغرس كرما. تشتغل بهمة وتعمل بعزم، ترى أن تجارتها رابحة، لا ينطفئ مصباحها في الليل. تغزل الصوف بأصابعها وتحيك الملابس بيديها، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. لا تخاف على أهل بيتها من الثلج، فكل واحد لابس ثوبين. تعمل لنفسها أغطية جميلة، وتلبس الكتان الناعم والأرجوان. زوجها معروف في بوابة المدينة، حيث يجلس بين شيوخها. تصنع قمصانا وتبيعها، وتزود التجار بالأحزمة. لباسها العز والشرف، وتضحك على الغد، فمها ينطق بالحكمة، وتعلم الآخرين المعروف. تراقب شؤون أهل بيتها ولا تعاني من الكسل. يقوم أولادها ويباركونها، زوجها أيضا يمدحها ويقول:
نساء كثيرات قمن بأعمال نبيلة وأنت تفوقت عليهن جميعا. الحسن يغش والجمال يزول، أما المرأة التي تتقي الله فيجب أن تمدح، أعطوها مكافأة تعبها وامدحوها علنا على أعمالها.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

قال علماء إن الهرمونات التي يفرزها الإنسان الخائف عندما يعرق ترسل إشارات خوف غير مرئية يتلقاها أشخاص آخرون كالعدوى، فكما أن الضحك معدن حيث ما أن يقهقه شخص في غرفة مثلا حتى يضج المكان بالضحك، ينتقل الخوف أيضا من شخص خائف إلى آخرين بالطريقة نفسها، والفرق أن الحالة الثانية تثير الكثير من المشاكل. قال باحثون أمريكيون إن العرق الذي تفرزه أجسامنا عندما نخاف يرسل إشارات يلتقطها آخرون بشكل لا شعوري، فيخافون هم بدورهم.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة New Scientist، جمع باحثون عينات من عرق الإبط لمتطوعين يمارسون رياضة القفز بمظلاتهم من أماكن عالية، ثم طلبوا من آخرين شمها من أجل معرفة مدى تأثيرها فيهم، ثم أخذوا عينات من عرق هؤلاء الرياضيين وعددهم حوالي 40 شخصاً بعد هبوطهم، وفي الوقت نفسه أجروا مسحاً للدماغ من أجل معرفة التغيرات التي تحصل فيه. وقال الباحثون إنه عند الشعور بالخوف الناتج عن شم العرق تنشط بعض المناطق في الدماغ. وفي هذا السياق قال الباحثون في جامعة ستوني بروك في نيويورك، قد تكون هناك مركبات بيولوجية خفية تجعل أموراً مثل الضغط النفسي معدية، وأظهرت تجارب سابقة أنه بالإمكان معرفة ما إذا كان شخص ما شاهد فيلماً مرعباً أو كوميديا من خلال شم رائحة إبطه. إذن من رائحة العرق يا سيدتي الذي يفرزه الجسم يتبين أن الإنسان خائف، وهكذا تنتقل عدوى الخوف إلى الآخرين من جراء الإشارات التي تنطلق. ترى هل هذا صحيح في نقل الذعر إلى أولادك وأطفالك أيضا؟ بالتأكيد، وبالتالي هل تدركين أنك تبثين الرعب فيهم ودون أن تدري؟ هل تلاحظين نفسك سيدتي حتى لا تنشئين بالتالي جيلاً خائفاً؟ إن الثقة هي عكس الخوف، فإذا كنت تثقين بنفسك فسرعان ما ستفشلين، أما إذا وثقت بالله الخالق الذي يعرف جبلتك وضعفك فإنك لسوف تتشجعين وتسيرين بثقة وعزم ثابت. فهل تأتي بمخاوفك إلى الله؟ تماماً كما أتى النبي داود بها، لقد وثق بأن الله سوف ينجيه من كل مخاوفه، فقال في يوم خوفي عليه أتكل. فهل تقرأين كلمة الله المقدسة كما جاءت في الكتاب المقدس؟ لأنها تبعث فيك الطمأنينة والسلام من بنبع السلام ومعطيه الأوحد المخلص يسوع المسيح.

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة، وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.
0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح.
2: اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حكاية النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس، من بشارة لوقا الفصل الثامن والآيات من 40 إلى 48. بطلت حكايتنا النهاردة واحدة ست اسمها فيرونيكا. فيرونيكا وحكايتها مع الصبر على الهم وإيمانها اللي تحدد بيه المرض واليأس في كل الظروف الصعبة اللي مرت فيها، فضل جواها أمل في ربنا، وربنا ما تخلاش عنها. تعالوا نبدأ ونسمع ليديا أخت فيرونيكا وهي بتحكي لنا الحكاية.
3: أنا اسمي ليديا أخت فيرونيكا الكبيرة، وحكايتي الصراحة مش عارفة يعني هو أنا بحكيها أفرح ولا حزن. يمكن تقولوا لي تحزني ليه؟ أقول لكم أحزن عشان أنا ما كنتش أخت كويسة، ما كنتش حنينة على أختي. أختي اللي قضت أيام صعبة وشافت عذاب كتير في شبابها. أحكي لكم من الأول. أبويا اسمه لاوي وأمي اسمها طبيصة، جابوني قبل ما يخلفوا أختي بثمان سنين. في الثمان سنين دول كنت بصراحة دلوعتهم، زي ما تقولوا كده يعني البنت الحيلة اللي على الحجر. لكن بعدها اتولدت فيرونيكا. بصراحة من يوم ما اتولدت وانا اتقلبت حياتي، كنت بسأل جوا نفسي ليه أبويا وأمي يخلفوا تاني؟ ما احنا حلوين كده. لدرجة اني مرة رحت لأبويا وقلت له: بابا، فيرونيكا يعني ضعفانة كده وهزلانة، ليه ما تدوهاش لحد يكون غلبان وما عندوش عيال وهو يمكن يتبسط بيها؟ طبعا انتم مقدرين الغيرة، خصوصا ان فيرونيكا لما اتولدت ضعيفة كانت دايما شادة الانتباه والحنية، ودايما عين أمي عليها، الحاجات اللي أنا كنت بتمتع بيها لوحدي قبل فيرونيكا.

0: بيتهيألي نامت يا لاوي. معلش اديني البطانية اللي جنبك دي. شكرا يا اخويا، انا هخليها في حضني شوية، ما صدقت انها نامت. معلش كمان يا لاوي، اقفل الباب علينا، ولو تتعب تشوف حاجة انت وليديا تاكلها يبقى كتر خيرك. مش قادرة اسيب البنت وانا كمان هموت من التعب.
1: طيب ما تقلقيش انتي.
2: واخد بالك من الغيرة اللي فيها ليديا بسبب فيرونيكا؟ بتحاول تعمل اي حاجة عشان تقول انا هنا، ما تنسونيش.
1: ما تقلقيش، انا هشوف الموضوع ده، ارتاحي انتي.

وكبرنا شوية. الضعف اللي كانت فيه فيرونيكا بقى رقة وهدوء، وبقى ليها شعبية وسط الناس، وفي نفس الوقت الغيرة اللي جوايا كبرت معايا وبقت حقد ومرارة. أنا مكسوفة أني أتكلم عن شعوري ده أو أحكي عن تصرفاتي معاها. أبويا وأمي كانوا بيعاملوني كأني ست البنات قبل ما تيجي فيرونيكا، اللي لما جت كأنها زحتني وقعدت مكاني. أو أنا كنت بفكر بالطريقة دي عشان كنت عيلة وفهمي على قدي. واللي زاد وغطى أني كنت معجبة بواحد اسمه أوبيس، لكن هو كان معجب بفيرونيكا، وكان كل ما يشوفني يسأل ويتكلم عليها، ومش هو وحده يعني، لكن كتير من الناس كانوا بيحبوها، كان عندها كمية أصحاب مهولة. غيري طبعا ما كانش عندي أصحاب زيها، عشان كان طبعي جامد وطريقتي يعني مش أحسن حاجة.

في بلدنا البنت بتتجوز على ال 18 وساعتها أقل من كده كمان. وأنا وصلت ال 24 ولسه ما حصلش نصيب، واللي زاد وغطى إحساس إن أهلي ما تعبوش معايا في الحكاية دي. أصل العادي عندنا إن الأهل يعني بيدوروا بيسعوا بيشوفوا عريس لبنتهم، لكن فيرونيكا العرسان كانوا طوابير من قبل ال 18 بشوية. طبعا قادرين تتخيلوا الوضع بتاعي كان ازاي، غيرانة بقى وغاوية خناق على أقل سبب، حتى لو ما فيش سبب كنت بخلق الأسباب. الحقيقة أنا كنت بكره فيرونيكا، كنت حاسة أنها مش أختي، دي عدوتي. طبعا كان نفسي موت أتجوز ويكون ليا بيت وأسيب بيت أبويا واتستت زي كل البنات، لكن اللي يعرفوني وقتها كانوا عارفين قد إيه إن أنا كنت إنسانة غيورة وأنانية. أنا عارفة إن أنا اللي عملت كده في نفسي. وفي مرة كده سمعتهم بيتكلموا مع بعض وما كانوش عارفين إن أنا سمعاهم،

0: يا فيرونيكا، أبو يوسف قابلني مبارح. الواد بيحبك. مش أبو يوسف طبعا. يوسف ولد كويس، وانت بكرة هتكملي 18 سنة وهو كمل 24، وأبوه قال لي أنه نفسه يفرح بيكي ومستني ردنا بفارغ الصبر. ها
1: انت عارفة يا حبيبتي أن أم كالب ما عندهاش غيره، وصح يا نايمة بتحلم بكالب يتجوز ويجيب لها عياله وتفرح بيهم ويملوا عليها البيت. بص يا بنتي، أنا عارفة أنك بتفكري في أختك الكبيرة لسه. طب يا بنتي ما جالهاش نصيبها، هنعمل إيه؟ وأنا عارفة يا بنت أن عينك من كالب وحباه. شوفي مصلحتك يا بنتي، أختك ربنا يكرمها في وقته.
2: يا ماما، أنا مش مستنية ليديا تتجوز قبلي بس عشان العادات والتقاليد. أنا بعمل كده عشان بحبها وبخاف على مشاعرها قوي، وأنا متأكدة يا ماما أن قريب جدا هاجلها من الحلال اللي يحبها ويقدرها.
0: يا بنتي دي مش عاجبها حد، وهي كبرت وكلام الناس ما بيرحمش، وهو عندك حرام. الراجل مكلمني عليها من أكتر من شهر وهي رافضة، ومش عارف أقول له إيه. الراجل سمعته زي الفل وغني.
1: ماشي يا بنتي، أكبر منها شوية وما هوش يعني الواد الفرع اللي البنات بتتمناه، بس راجل طيب وشريها.
0: الراجل بعد وفاة مراته الأولانية من كام سنة قلبه مكسور، وأنا متأكد إنه لو نصيبه بالتنة دي هيحطها في حباب عينيه.
2: خلاص خلونا نحاول تاني معاها، وإذا وافقت يبقى نحدد ميعاد الخطوبة مع كالب، قصدي أبو كالب يعني.
0: من صنف الستات دول، نفسي مرة واحدة أحس إني فاهم اللي في دماغه.
2: يا بابا يا بابا، ده أنا دايما بقول إنك أنت اللي فاهمني.
1: شوف الراجل بنقول إيه، هو برضو يقول الستات.

الكلام ده خرجت مشيت، قعدت أمشي أمشي أمشي، ما كنتش عارفة رايحة فين، لغاية ما لقيت نفسي في الناحية اللي فيها بيوت الأغنية بتوع البلد، بيوت حلوة واللي داخلين وطالعين باين عليهم النعمة، حتى الخدم الناس هادية ومفيش حد بيزعق في حد. سرحت في الكلام اللي كنت بسمعه وتهت قوي جوا نفسي. عجبني بيت من البيوت، حلو ومتزين وحواليه زرع. مش عارفة إيه اللي خلاني نفسي أعرف ده بيت مين ده. سألت واحدة كانت معدية، ردت عليا باللي ما كنتش عاملة حسابه، قالت لي ده بيت من بيوت حرام. حرام؟ يا لهوي. قعدت من بعيد أتفرج على البيت اللي داخل واللي طالع، وشفت واحد كده داخل البيت الناس مدياله اهتمام كبير. توقعت طبعا ان ده ممكن يكون حرام، ما انا عمري ما كنت شفته قبل كده. قعدت اسرح، لو انا اتجوزته وبقيت صاحبة البيت الحلو ده، كام واحدة هتغير مني، وكام واحدة هيكون نفسها

0: بابا، ماما قالت لي إني مش هلاقيك غير في الجنينة. إيه الأخبار؟
1: إيه رأيك في الجنب ده؟ أول مرة أجرب الزرع ده، إيه رأيك فيه؟
0: حلو، حلو خالص. بابا كان في موضوع عايز أقولك عليه.
1: خير يا حبيبتي.
0: الراجل اللي اسمه حرام ده لو لسه عايز يتجوزني أنا موافقة.
2: ياه يا لديا، يا ده أحلى خبر سمعته. عين العقل يا بنتي.
1: أنا عارف يا بنت إن حرام أكبر منك شوية وما هوش يعني الشاب اللي كل البنات بيحلموا بيه، لكن تأكدي يا بنتي الراجل ده أخلاقه عالية وسمعته زي الفل. ياه يا ليديا، فرحتيني يا بنت، الله يفرح قلبك.
0: مش عارفة أعمل لكم إيه تاني.

فرحي أنا وحرام كان فرح خيالي. حرام كان أكرم شخص قابلته في حياتي، دفع مهر كبير قوي لأبويا. أما أنا لقيت كل حاجة كنت بحلم بيها أو حتى ما كنتش بحلم بيها حوالي. فرشت بيتي أحسن فرش واشتريت كل الذهب اللي أي واحدة تتمناه. خدم وعبيد حواليا يتمنوا رضايا، والرضا كان عند كل الناس اللي حواليا ما عدا أنا. دايما كنت حاسة أني مش شبعانة وإن لسه في حاجة ناقصة، قلت يمكن لما أبقى أم. وحصل، وربنا رزقني بنت زي العسل، وحسيت الإحساس اللي بتتمناه كل بنت، إن في إنسان بيعتمد عليكي في كل حاجة في حياته وأنا أبقى كل حاجة في دنيته. أما حرام بقى فكان طاير من السعادة، وأنا كنت بحاول دايما إني أسعده وأخليه يحس بوجودي. كل حاجة كانت تخلي أي واحدة تطير من الفرحة.

0: ليديا، الحمد لله انك جيتي. حد قالك حاجه يا حبيبتي؟
1: قال لي ايه يا ماما؟ خير؟ في ايه؟
0: مش فيرونيكا فكت خطوبتها مع كالب يا بنتي؟
1: ايه؟ وليه الغباء ده؟
0: اختك عيانه يا بنتي، وعياها ما يخليهاش تتجوز.
1: ايه، ما انا لسه شايفاها يا ماما من اسبوعين. صحيح كانت بهتانه وشكلها عيان، بس فيرونيكا طول عمرها كده. ايه الجديد؟
0: طول السنتين اللي فاتوا يا بنتي اختك كانت عيانه، عندها نزيف، والحكمه كانوا بيقولوا انها كل ما تكبر عياها هيخف، لكن اللي كان حاصل انها كل يوم كانت بتعي اكتر من اليوم اللي قبله. وكالب التاني ساب البلد ومش عارفين راح هو وعيلته على فين.
1: انا اول مره اعرف يا ماما. يا ساتر يا رب.

خبر عيا أختي حسسني بذنب فظيع، حسسني أني مكسوفة من نفسي. طول عمري كنت قاسية عليها، وطول عمرها كانت حنينة عليا وبتفكر في مصلحتي. رجعت البيت مش عارفة ازاي، تايهة ودمعتي على خدي. جات الخدامة تساعدني أغير هدوم، مش عارفة ليه شفتها كأنها فرونيكا. حسيت أني كره هدومي والفرش والدهب، وأن حواليا ناس كتير واقفين بيشاوروا عليا ويضحكوا ويقولولي هو ده اللي كان نفسك فيه. رجع حرام لأني واخدة بنتي في حضني وببكي زي المجنونة.

0: في ايه يا ليديا؟ مالك؟ فيك ايه؟ البنت فيها حاجة؟ مالك يا حبيبتي؟ في حاجة مزعلاكي؟ طب زعلانة مني؟
1: لا يا حرام، انا ازعل منك انت؟ ده انت مفيش احن منك يا حرام. وطمن البنت كويس وزي الفل.
0: طب امال في ايه؟ طب في حد مضايقك؟
1: لا لا لا، انت ضايقتني ولا حد ضايقني. انا اللي مضايقة نفسي، انا اللي وحشة.
0: ليديا ممكن تفهميني؟ انا مش فاهم اي حاجة.
1: حاضر، انيم البنت في سريرها واجيلك. بس يا حرام، فرحت بيت أهلي عشان أخلي فيرونيكا تشوف الهدوم الجديدة اللي اشتريتها. مكسوفة أقول لك يا حرام، كنت رايحة عشان أشوف نظرة الغيرة والحسد في عينيها. وصلت لقيت أمي بتعيط وفاكراني سمعت، وجيت عشان أطيب خاطر فيرونيكا.
0: تطيبي خاطر فيرونيكا؟ ليه؟ مالها فيرونيكا؟
1: عيانة يا حرام وفكت خطوبتها.
0: أجلتها يعني؟ يا ست ربنا يشفيها وتبقى كويسة. ما تفهمين يا ليتي؟
1: مش باين لها شفا يا حرام، الخطوبة اتفسخت خالص، وتلاقي كالب أهله بيدوروا له على عروسة تانية دلوقتي.

0: كانت حالة فيرونيكا بتتأخر يوم عن يوم. كل الفلوس اللي كانت محوشاها لجوازها أو أهلنا محوشينها لها راحت على الحكمة والأطباء، وياريته جيب فايدة. لكن فيرونيكا كان دايماً عندها أمل ودايماً تصلي، مع إن حالتها الصحية بقت في الحضيض، واللي يشوفها كان يفتكرها 60 سنة. النزيف قتلها، ما بقتش قادرة تتحرك ولا تهتم بنفسها. حتى أبويا وأمي هما كمان كبروا وما عادوش قادرين يرعوها زي الأول. حرام كتر خيره أقنعها تيجي وتعيش معانا في بيتنا. هي ما كانتش عايزة، لكن ما كانش في حل تاني. في الأول كنت حاسة براحة أني بساعد أختي وعوض إحساسي بالذنب ناحيتها، لكن اللي كان بيضايقنا ويضايقها كلام الناس اللي حوالينا، واللي كان مؤمن منهم بالخرافات والدجل كان بيلومها إنها مش بتروح لفلان ولا علان، وكل واحد حاسس نفسه أبو العريف، خصوصاً لما الحالة تدهور قوي. ساعات كنت ببقى حاسة إني عايزة أنفجر فيهم وأطردهم من البيت، لكن لما كنت بفتكر نفسي وأسوتي على أختي كنت بسكت ما تكلمش. ساعات لما كنت بقعد مع نفسي كنت بحس إني أنا اللي عيانة في نفسيتي من جوه أكتر ما فيرونيكا كانت عيانة في جسمها. مروا 12 سنة، 12 سنة وفيرونيكا في عذاب يا حبيبتي. وفي يوم رجع حرام من سفرية كده، كان في كفر نحوم، بس كان راجع مبسوط قوي، وجه يقول لي
1: ليديا تعال أقولك ليك عندي أخبار حلوة قوي.
0: طيب طيب تعالى بس نطلع برا لحسن، فيرونيكا نايمة ومش عايزة أقلقها. إيه يا حرام؟ خير؟ فرحني لحسن، أنا ليا زمان نفسي أسمع أي خبر حلو.
1: بص يا ستي، من فترة كده وبارتلماوس عارفاه انتي، وهو عمال يحكي لي عن واحد اسمه يسوع. يا ستي كانوا معزومين على فرح في قنا الجليل، وشافوا الراجل ده وهو بيعمل معجزة وبيحول المية لخمر.
0: آه، ما هي صوفيا الخدامة كمان قبل كده قعدت تحكي لي عن الراجل ده، زعقت فيها وقلت لها امشي ما تاكليش دماغي بالهبل ده.
1: ما انا برضو قلت كده لبارتلماوس، السحرة كتير وشغلهم كله خفة ايد وكلام فارغ. لكن بارتلماوس كان متحمس له قوي، وكان يزعل لما اقول كده، ويقول لي يسوع مش ساحر وانه انسان عظيم، والناس بيقول عليه انه ابن الله المسيح المنتظر.
0: طيب طيب، بس انت ما قلتليش ايه الخبر الحلو في الموضوع.
1: انا قابلت يسوع في كفر نحوم، وانا بقى اللي باكدلك انه مش ساحر. قدام عينيا يا ليديا، قدام عينيا شافة واحد مشلول وطلع شياطين من واحد تاني. لا لا لا يا ليديا، راجل ده رهيب رهيب، وحكايات بقى عن المعجزات اللي بيعملها في كل حتة يروحها.
0: ايوه ايوه، وبياخد كتير بقى على كده؟
1: بياخد ايمان يا ليديا، كل اللي عايزه من الناس انهم يأمنوا بربنا ويثقوا فيه، مش اكتر من كده. وليه طريقة يا ليديا كده هو بيتكلم تحسسك بالسلام والراحة، وإنك تبقى عايزة تصلي بعد ما يتكلم. يا رهيب رهيب، بقولك رهيب. إحنا ناخد له فيرونيكا، وأكيد حيكون على أيديه الشفاء.
0: ناخد هاله؟ ناخد هاله يا حرام، نقول له بس مش عايزين نديها أمل زيادة وبعد كده الموضوع يبقى زي كل مرة. وهي يا حبيبتي مش ناقصة، وخصوصا وهي في الحالة دي.
2: أنا عايزة أقابل يسوع.
0: فيرونيكا ما حسيتش بيك يا حبيبتي، أنت سمعتي عن يسوع ده؟
2: أيوة سمعت عنه، صوفيا حكيت لي كتير عليه، أنا وهي تصاحبنا قوي وصلينا مع بعض كتير. هي بتثق في الراجل ده، هي صحيح مش متعلمة وغلبانة، بس إيمانها حلو قوي وربنا مديها بصيرة كويسة.
1: مستريحة تعملي كده يا فيرونيكا؟
2: أنا حاسة أن يسوع هيقدر يشفيني.
1: المشكلة دلوقتي أن يسوع منين ما بيمشي بيبقى حواليه آلاف، عايزين نفكر إزاي نخليه ياخد باله مننا.
2: هزاحم في الناس يا حرام، ولو حتى لمسته ولا لمست طرف جلابيته أنا متأكدة أنه هيشفيني.
1: يا فيرونيكا، تصدقي أن أنا حاسس أن الإيمان اللي في قلبك ده هو اللي كان بيتكلم عنه يسوع امبارح في كفر

وبسبب الحماسة والأمل اللي كانوا عند فيرونيكا جهزنا بسرعة حاجة السفر من قيصرية فيلوبوس لكفر نحوم. ويدوب قربنا شوية بس لكفر نحوم لقينا الزحمة بقى والناس اللي جاية من كل حتة، كأن نص شعب اليهود جاي كفر نحوم يشوف يسوع. لكن أول ما وصلنا اتلقينا الخبر بقى، قالولنا يسوع مش موجود في البلد وما كانوش عارفين هيجي امتى. يا دي الخيبة بقى بعد السفر ده كله. طبعا بلدنا مش قريبة عشان نقول طب نروح ونجيله وقت تاني، مفيش قدامنا غير اننا ندور على فندق ولا استراحة لغاية ما يسوع يجي. المهم قعدنا انا وفيرونيكا في زاوية للمسافرين زي استراحة كده، ناس بتسترزق منها يبيعوا مية يبيعوا لقمة للمسافرين على ما حرام يدور لنا على بياتة. إلا وإحنا قاعدين بقدرة قادر كده لقينا الشارع اتملى ناس ناس ناس، زحمة لحم فوق بعضه، وناس بتصرخ يسوع جه يسوع وصل. خدت بعضي أنا واختي ودخلنا جوه الاستراحة دي، ولسه هندخل نتوى فيها لغاية ما حرام يجي ونشوف هنعمل إيه، إلا والباب راح مزقوق علينا واتفتح من زق الناس، والزاوية بقت كلها كأنها حتة من الشارع. اتشلت من الزحمة شيل من على الأرض، بس المصيبة إن إيدي اتفلتت من إيد أختي. يا كبدي عليها، بصيت عليها ما لقيتهاش جنبي، رقعت بالصوت الحقوني يا ناس أختي عيانة. بس صوتي يروح فين في الألفات اللي ماشية وكلهم بيصرخوا بيندهوا على يسوع، وكله بيقول عيان وكله بيقول الحقني يا يسوع. قلبي وقع في رجلي. إلا ومرة واحدة مرة واحدة الدنيا كلها بقت هص هص، كله سكت كله، وياه سمعت أحلى وأحن صوت في الدنيا بيسأل الناس.

0: مين لمسني؟
1: يا رب الناس حوالينا كتير قوي وكله بيتزاحم وبيزق، يعني ازاي مين لمسك؟ كل الناس لمستك.
0: فيه قوة خرجت مني.
2: أنا اللي لمستك.
0: ما تخافيش يا بنتي، إيمانك شفاكي. وسعوا يا جماعة، وسعوا لأختها. تعالي تعالي هنا قدامي. وانتي كمان يا أخت، أنا عارف اللي جواكي وحاسس بوجعك. انتي كمان ليكي رحمة وغفران من ربنا.
3: المقابلة كانت صغيرة، لكن اللي حصل فيها على رأي حرام رهيب. خفت أختي، أختي اللي لفت على أطبة الدنيا من غير فايدة، وعرفني أنا كمان وناداني، وشال من جوايا الإحساس الرهيب بالذنب والمرارة اللي كانوا معايا طول عمري. ومشي يسوع، ومشي وراه الناس بزحمتهم، وراح يشفي واحد تاني. رجع حرام لأنا قاعدين زي ما احنا، لكن كنا اتنين تانيين خالص. فيرونيكا وقفت له وهو جاي، وهي فرحانة وشها منور كأنها رجعت 15 سنة لورا.
4: فيرونيكا، فيرونيكا، انت
5: اشكرك يا رب. فيرونيكا، الف حمد لله على سلامتك. مبروك يا ليديا، مش قلتلكم يسوع هيقدر؟ انت كمان وشك منور يا ليديا، اول مره اشوف الفرحه دي في عينيكي.
3: ربنا يخليك لينا يا حرام، انت اللي تعبت معانا في المشوار ده كله عشان نشوف يسوع. مش عارفه ازاي فيرونيكا عرفت تخش وسط الزحمه وتعافر لغايه ما لمست بس طرف الجلابيه بتاعت يسوع، بس كل حاجه حصلت في غمضه عين كانها ما كانتش عيانه ولا حاجه. وبعدين يسوع راح مناديني انا كمان وبصلي بصه يا حرام، حسيت اني كاني خفيت يا حرام. روحي من جوه زي ما تكون كانت مربوطه بسلاسل، ولما كلمني زي ما يكون حد فكني. فهمني يا حرام، انا حاسه اني بقيت حره وزي ما اكون عايزه اطير.

0: الحكاية اللي سمعناها النهاردة بنشوف فيها قوة الصلاة والإيمان، وكمان بتكشف قوة الشر اللي في الغيرة والحسد والحقد. ممكن تكون حالتك زي حالة ليديا اللي كانت الغيرة وكلاها ومرارة عيشتها ومبوظة الجو اللي هي عايشة فيه، مش بس هي لكن هي والناس اللي حواليها. الغيرة بذرتها صغيرة قوي، لكن لو سبناها تكبر جوه قلوبنا بتكبر وتسيطر وتقتل إحساسنا بالفرح والسعادة. الحقد والغيرة دول لما بيعششوا في فكر الواحد بيبقوا عاملين زي السرطان في الجسم، بينتشر بسرعة ومش سهل يخرج. وعشان الأحاسيس المرة دي تخرج من جوانا لازم نيجي لربنا ونطلب الغفران والمسامحة منه هو، وكمان من الناس اللي جرحناهم أو أزناهم. وعلى فكرة ربنا وصانا من أيام موسى وقال لا تحسد، يعني ما نغيرش، ما نحقدش على غيرنا. واللي بيعمل كده بيغلط مش بس في حق الناس ونفسه، لكن بيغلط في حق الله ليه كل المجد. فيرونيكا ما كانتش كده، فيرونيكا خلت قلبها مليان بالمحبة والإيمان والصلاة، وده مش بس ساعدها تتحمل مرضها ووجعها، لكن كمان فرحت بالشفاء في الآخر من فديها ومخلصها يسوع المسيح.
1: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة نستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غضوة الليل. مع السلامة.
2: كتاب المزامير، المزمور 125.

المتوكلون على الله هم كجبل القدس الراسخ الذي لا يتزعزع إلى الأبد. كما تحيط الجبال بالقدس، كذلك يحيط الله بشعبه من الآن وإلى الأبد، وهو لا يسمح لقوات الشر أن تتسلط في بلاد الصالحين، لئلا يمد الصالحون أيديهم إلى الشر. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى من قلوبهم نقية، أما الذين ينحرفون إلى طرق معوجة فإن الله يهلكهم مع فاعل الإثم. سلام على شعبه.

0: الإصحاح الخامس.
1: فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم. قال:
2: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا للمحزونين، لأنهم يعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لأنقياء القلوب، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. هنيئا للمضطهدين من أجل الحق، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي. افرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماوات عظيم. هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجد آباكم الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. أقول لكم، إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلمي الشريعة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السماوات. سمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. وسمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنى بها في قلبه. فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم. وقيل أيضا: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنى. وسمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تحلف بل أوفي للرب نذورك. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء، فليكن كلامكم نعم أو لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين، من طلب منك شيئا فأعطه، ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا. سمعتم أنه قيل أحب قريبك وأبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم، فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أما يعمل جبات الضرائب هذا؟ وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم؟ أما يعمل الوثنيون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل.
0: حاح الخامس.
1: فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم، قال
2: هنيئا للمساكين في الروح لأن لهم ملكوت السماوات، هنيئا للمحزونين لأنهم يعزون، هنيئا للودعاء لأنهم يرثون الأرض، هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق لأنهم يشبعون، هنيئا للرحماء لأنهم يرحمون، هنيئا لأنقياء القلوب لأنهم يشاهدون الله، هنيئا لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، هنيئا للمضطهدين من أجل الحق لأن لهم ملكوت السماوات، هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي، افرحوا وابتهجوا لأن أجركم في السماوات عظيم، هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجدوا آباكم الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. أقول لكم إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلمي الشريعة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. سمعتم أنه قيل لآبائكم لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي، أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. وسمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنى بها في قلبه. فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ، فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ، فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم. وقيل أيضا: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنى. وسمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تحلف بل أوفي للرب نذورك. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء، فليكن كلامكم نعم أو لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا من يسيء إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين. من طلب منك شيئا فأعطه، ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا. سمعتم أنه قيل: أحب قريبك وأبغض عدوك. أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم، فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أما يعمل جبات الضرائب هذا؟ وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم؟ أما يعمل الوثنيون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل.
0: الثاني:
1: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم مجوس من المشرق وقالوا:
3: أين هو المولود ملك اليهود؟
4: رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له.
1: وسمع الملك هيرودس فاضطرب هو وكل أورشليم، فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فأجابوا:
5: في بيت لحم اليهودية، لأن هذا ما كتب النبي: يا بيت لحم أرض يهوذا، ما أنت الصغرى في مدن يهوذا، لأن منك يخرج رئيس يرعى شعبي إسرائيل.
1: فدعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم متى ظهر النجم. ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم:
0: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل، فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له.
1: فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا، وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم، فركعوا وسجدوا له، ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا، وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم. وبعدما انصرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له:
6: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله.
1: فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا ورحل إلى مصر، فأقام فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قال الرب بلسان النبي:
7: من مصر دعوت ابني.
1: فلما رأى هيرودس أن المجوس استهزأ به غضب جدا، وأمر بقتل كل طفل في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك حسب الوقت الذي تحققه من المجوس. فتم ما قال النبي إرميا:
7: صراخ سمع في الرامة، بكاء ونحيب كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم زالوا عن الوجود.
1: ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له:
6: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا.
1: فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل، لكنه سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودس، فخاف أن يذهب إليها، فأنذره الله في الحلم فلجأ إلى الجليل، وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها ليتم ما قال الأنبياء:
7: يدعى ناصريا.
8: الثاني.
1: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم مجوس من المشرق وقالوا:
3: أين هو المولود ملك اليهود؟
4: رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له.
1: وسمع الملك هيرودس فاضطرب هو وكل أورشليم، فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فأجابوا:
5: في بيت لحم اليهودية، لأن هذا ما كتب النبي: يا بيت لحم أرض يهوذا، ما أنت الصغرى في مدن يهوذا، لأن منك يخرج رئيس يرعى شعبي إسرائيل.
1: فدعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم متى ظهر النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم:
0: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل، فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له.
1: فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا، وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم، فركعوا وسجدوا له، ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا، وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم. وبعدما انصرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له:
6: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله.
1: فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا ورحل إلى مصر، فأقام فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قال الرب بلسان النبي:
7: من مصر دعوت ابني.
1: فلما رأى هيرودس أن المجوس استهزأ به غضب جدا، وأمر بقتل كل طفل في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك، حسب الوقت الذي تحققه من المجوس. فتم ما قال النبي إرميا:
7: صراخ سمع في الرامة، بكاء ونحيب كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم زالوا عن الوجود.
1: ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له:
6: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا.
1: فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل، لكنه سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودس، فخاف أن يذهب إليها، فأنذره الله في الحلم، فلجأ إلى الجليل وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها، ليتم ما قال الأنبياء:
7: يدعى ناصريا.
8: رنم من قلبك على راديو سما. رنم من قلبك على راديو سما.
9: صباح 21.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
7: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاء بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
10: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
11: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
11: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
12: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
13: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
14: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
12: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
12: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
15: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
12: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل قم وانطرح في البحر يكون لكم ذلك، فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
16: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
12: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
16: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
16: لا نعرف.
1: فقال لهم:
12: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
16: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
12: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين، ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
1: قالوا له:
5: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا، ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
1: فقال لهم يسوع:
12: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبيا.
9: الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
12: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي. وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
7: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما، فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق، وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
10: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
11: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
11: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
12: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات

0: ليست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
1: كيف يبست التينة في الحال؟
0: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل قم وانطرح في البحر يكون لكم ذلك، فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
0: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
3: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
0: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
0: فقالوا في أنفسهم:
3: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
0: فأجابوا يسوع:
3: لا نعرف.
0: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
0: قالوا:
3: الأول.
0: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين، ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
0: قالوا له:
4: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
0: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم، سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
0: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: كما دونها مرقس. الأصحاح الأول.
1: بشارة يسوع المسيح ابن الله بدأت كما كتب النبي إشعياء:
2: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك، صوت صارخ في البرية: هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: فظهر يوحنا المعمدان في البرية يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر خطاياهم، وكانوا يخرجون إليه من جميع بلاد اليهودية وأورشليم فيعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري، وكان يبشر فيقول:
3: يجيء بعد من هو أقوى مني، من لا أحسب نفسي أهلا لأن أنحني وأحل رباط حذائه. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فيعمدكم بالروح القدس.
1: وفي تلك الأيام جاء يسوع من الناصرة التي في الجليل، وتعمد على يد يوحنا في نهر الأردن. ولما صعد يسوع من الماء رأى السماوات تنفتح والروح القدس ينزل عليه كأنه حمامة، وقال صوت من السماء:
4: أنت ابني الحبيب، بك رضيت.
1: وأخرجه الروح القدس إلى البرية فأقام فيها 40 يوما يجربه الشيطان، وكان هناك مع الوحوش وكانت تخدمه الملائكة. وبعد اعتقال يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول:
5: تم الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.
1: وبينما هو يمشي على شاطئ بحر الجليل رأى صيادين هما سمعان وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحر، فقال لهما يسوع:
5: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر.
1: فتركا شباكهما في الحال وتبعاه. ومشى قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي وأخاه يوحنا وهما في القارب يصلحان شباكهما، فما إن دعاهما حتى تركا أباهما زبدي في القارب مع معاونيه وتبعاه. وجاءوا إلى كفر نحوم، فدخل المجمع في السبت وأخذ يعلم، فتعجبوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة. وكان في المجمع رجل فيه روح نجس، فأخذ يصيح:
6: ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع قال:
5: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرعه الروح النجس وصرخ صرخة قوية وخرج منه. فتعجب الناس كلهم وتساءلوا:
7: ما هذا؟ أتعليم جديد يلقى بسلطان؟
8: حتى الأرواح النجسة يأمرها فتطيعه.
1: وذاع صيت يسوع في جميع أنحاء الجليل. ولما خرج من المجمع جاء مع يعقوب ويوحنا إلى بيت سمعان وأندراوس، وكانت حماة سمعان طريحة الفراش بالحمى، فأخبروه عنها فدن منها وأمسك يدها وأنهضها، فتركتها الحمى وأخذت تخدمهم. وعند المساء بعد غروب الشمس حمل الناس إليه جميع المرضى والذين فيهم شياطين، وتجمع أهل المدينة كلهم على الباب، فشفى كثيرا من المصابين بمختلف الأمراض، وطرد كثيرا من الشياطين، ومنع الشياطين أن تتكلم لأنها عرفته. وقام قبل طلوع الفجر فخرج وذهب إلى مكان مقفر وأخذ يصلي هناك. فبحث عنه سمعان ورفاقه، ولما وجدوه قالوا له:
9: جميع الناس يطلبونك.
1: فقال لهم:
5: تعالوا نذهب إلى القرى المجاورة لأبشر فيها أيضا، لأني لهذا خرجت.
1: وطاف في أنحاء الجليل يبشر في مجامعهم ويطرد الشياطين. وجاءه أبرص يتوسل إليه فسجد وقال له:
10: إن أردت طهرتني.
1: فأشفق عليه يسوع ومد يده ولمسه وقال له:
5: أريد، فطهر.
1: فزال عنه البرص في الحال وطهر. فانتهره يسوع وصرفه بعدما قال له:
5: إياك أن تخبر أحدا بشيء، ولكن اذهب إلى الكاهن وأريه نفسك، ثم قدم عن شفائك ما أمر به موسى شهادة عندهم.
1: ولكن الرجل انصرف وأخذ يذيع الخبر وينشره في كل مكان، حتى تعذر على يسوع أن يدخل علانية إلى أي مدينة، فأقام في أماكن مقفرة، وكان الناس يجيئون إليه من كل مكان.
0: كما دونها مرقس، الأصحاح الأول.
1: بشارة يسوع المسيح ابن الله بدأت كما كتب النبي إشعياء:
2: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك، صوت صارخ في البرية: هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: فظهر يوحنا المعمدان في البرية يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر خطاياهم، وكانوا يخرجون إليه من جميع بلاد اليهودية وأورشليم فيعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري، وكان يبشر فيقول:
3: يجيء بعد من هو أقوى مني، من لا أحسب نفسي أهلا لأن أنحني وأحل رباط حذائه. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فيعمدكم بالروح القدس.
1: وفي تلك الأيام جاء يسوع من الناصرة التي في الجليل، وتعمد على يد يوحنا في نهر الأردن. ولما صعد يسوع من الماء رأى السماوات تنفتح والروح القدس ينزل عليه كأنه حمامة، وقال صوت من السماء:
4: أنت ابني الحبيب، بك رضيت.
1: وأخرجه الروح القدس إلى البرية فأقام فيها 40 يوما يجربه الشيطان، وكان هناك مع الوحوش وكانت تخدمه الملائكة. وبعد اعتقال يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول:
5: تم الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.
1: وبينما هو يمشي على شاطئ بحر الجليل رأى صيادين هما سمعان وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحر، فقال لهما يسوع:
5: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر.
1: فتركا شباكهما في الحال وتبعاه. ومشى قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي وأخاه يوحنا وهما في القارب يصلحان شباكهما، فما إن دعاهما حتى تركا أباهما زبدي في القارب مع معاونيه وتبعاه. وجاءوا إلى كفر نحوم، فدخل المجمع في السبت وأخذ يعلم، فتعجبوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة. وكان في المجمع رجل فيه روح نجس، فأخذ يصيح:
6: ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع قال:
5: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرعه الروح النجس وصرخ صرخة قوية وخرج منه. فتعجب الناس كلهم وتساءلوا:
7: ما هذا؟ أتعليم جديد يلقى بسلطان؟
8: حتى الأرواح النجسة يأمرها فتطيعه.
1: وذاع صيت يسوع في جميع أنحاء الجليل. ولما خرج من المجمع جاء مع يعقوب ويوحنا إلى بيت سمعان وأندراوس، وكانت حماة سمعان طريحة الفراش بالحمى، فأخبروه عنها فدن منها وأمسك يدها وأنهضها، فتركتها الحمى وأخذت تخدمهم. وعند المساء بعد غروب الشمس حمل الناس إليه جميع المرضى والذين فيهم شياطين، وتجمع أهل المدينة كلهم على الباب، فشفى كثيرا من المصابين بمختلف الأمراض، وطرد كثيرا من الشياطين، ومنع الشياطين أن تتكلم لأنها عرفته. وقام قبل طلوع الفجر فخرج وذهب إلى مكان مقفر وأخذ يصلي هناك. فبحث عنه سمعان ورفاقه، ولما وجدوه قالوا له:
9: جميع الناس يطلبونك.
1: فقال لهم:
5: تعالوا نذهب إلى القرى المجاورة لأبشر فيها أيضا، لأني لهذا خرجت.
1: وطاف في أنحاء الجليل يبشر في مجامعهم ويطرد الشياطين، وجاءه أبرص يتوسل إليه فسجد وقال له:
10: إن أردت طهرتني.
1: فأشفق عليه يسوع ومد يده ولمسه وقال له:
5: أريد، فطهر.
1: فزال عنه البرص في الحال وطهر، فانتهره يسوع وصرفه بعدما قال له:
5: إياك أن تخبر أحدا بشيء، ولكن اذهب إلى الكاهن وأريه نفسك، ثم قدم عن شفائك ما أمر به موسى شهادة عندهم.
1: ولكن الرجل انصرف وأخذ يذيع الخبر وينشره في كل مكان، حتى تعذر على يسوع أن يدخل علانية إلى أي مدينة، فأقام في أماكن مقفرة، وكان الناس يجيئون إليه من كل مكان.
0: الإصحاح السادس.
1: وخرج من هناك وجاء إلى بلده يتبعه تلاميذه. وفي السبت أخذ يعلم في المجمع، فتعجب أكثر الناس حين سمعوه وقالوا:
7: من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة المعطاة له وهذه المعجزات التي تجري على يديه؟
11: أما هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أما أخواته عندنا هنا؟
1: ورفضوه. فقال لهم يسوع:
5: لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وأهل بيته.
1: وتعذر على يسوع أن يصنع أي معجزة هناك، سوى أنه وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم، وكان يتعجب من قلة إيمانهم. ثم سار في القرى المجاورة يعلم، ودعا إليه التلاميذ الاثني عشر، وأخذ يرسلهم اثنين اثنين ليبشروا، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم قال: لا تأخذوا للطريق شيئا سوى عصا، لا خبزا ولا كيسا ولا نقودا في جيوبكم، بل انتعلوا حذاء ولا تلبسوا ثوبين. وقال لهم:
5: وحيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه إلى أن ترحلوا، وإذا جئتم إلى مكان وما قبلكم أهله ولا سمعوا كلامكم فارحلوا عنه وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
1: فخرجوا يدعون الناس إلى التوبة، وطردوا كثيرا من الشياطين، ودهنوا بالزيت كثيرا من المرضى فشفوهم. وسمع الملك هيرودس بأخبار يسوع، لأن اسمه أصبح مشهورا. وكان بعض الناس يقولون:
12: قام يوحنا المعمدان من بين الأموات، ولذلك تجري المعجزات على يده.
1: وقال آخرون:
13: هو إيليا.
1: وآخرون:
14: هو نبي كسائر الأنبياء.
1: فلما سمع هيرودس قال:
15: هذا يوحنا الذي قطعت أنا رأسه، قام من بين الأموات.
1: وكان هيرودس أمسك يوحنا وقيده في السجن من أجل هيرودية التي تزوجها وهي امرأة أخيه فيليبوس. فكان يوحنا يقول له:
3: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك.
1: وكانت هيرودية ناقمة عليه تريد قتله، فلا تقدر، لأن هيرودس كان يهابه ويحميه لعلمه أنه رجل صالح قديس، وكان يسره أن يستمع إليه مع أنه حار فيه كثيرا. وسنحت الفرصة لهيرودية عندما أقام هيرودس في ذكرى مولده وليمة للنبلاء وكبار القادة وأعيان الجليل، فدخلت ابنة هيرودية ورقصت، فأعجبت هيرودس والمدعوين. فقال الملك للفتاة:
16: أطلبي ما شئت فأعطيك.
1: وحلف لها يمينا مشددا قال:
16: أعطيك كل ما تطلبين ولو نصف مملكتي.
1: فخرجت الفتاة وسألت أمها:
17: ماذا أطلب؟
1: فأجابتها:
18: رأس يوحنا المعمدان.
1: فأسرعت إلى الملك وقالت له:
17: أريد أن تعطيني الآن على طبق رأس يوحنا المعمدان.
1: فحزن الملك كثيرا، ولكنه أراد أن لا يرد طلبها من أجل اليمين التي حلفها أمام المدعوين. فأرسل في الحال جنديا وأمره بأن يجيء برأس يوحنا، فذهب وقطع رأسه في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة، فحملته إلى أمها. وبلغ الخبر تلاميذ يوحنا، فجاءوا وأخذوا جثته ووضعوها في قبر. واجتمع الرسل عند يسوع وأخبروه بكل ما عملوا وعلموا، وكان كثير من الناس يروحون ويجيئون فلا يتركون لهم فرصة ليأكلوا طعامهم. فقال لهم يسوع:
5: تعالوا أنتم وحدكم إلى مكان مقفر واستريحوا قليلا.
1: فذهبوا في القارب وحدهم إلى مكان مقفر، فرآهم الناس ذاهبين وعرف كثير منهم إلى أين، فأسرعوا من جميع المدن مشيا على الأقدام وسبقوهم إلى ذلك المكان. فلما نزل يسوع من القارب رأى جمعا كبيرا فأشفق عليهم، لأنهم كانوا مثل غنم لا راعي لها، وأخذ يعلمهم أشياء كثيرة. وفات الوقت فدن منه تلاميذه وقالوا له:
9: فات الوقت وهذا مكان مقفر، فقل للناس أن ينصرفوا إلى المزارع والقرى المجاورة ليشتروا لهم ما يأكلون.
1: فأجابهم يسوع:
5: أعطوهم أنتم ما يأكلون.
1: فقالوا:
14: أتريدنا أن نذهب ونشتري خبزا بمئتي دينار ونعطيهم ليأكلوا؟
1: فقال يسوع:
5: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا.
1: فلما عرفوا ما عندهم قالوا له:
19: 5 أرغفة وسمكتان.
1: فأمرهم أن يقعدوا الناس جماعة جماعة على العشب الأخضر، فقعدوا صفوفا صفوفا، في بعضها 100 وفي بعضها 50. وأخذ يسوع الأرغف 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغف وناول تلاميذه ليوزعوها على الناس، وقسم السمكتين عليهم جميعا فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر وفضلات السمكتين، وكان الذين أكلوا من الأرغف نحو 5000 رجل. وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى بيت صيدا عند الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. فلما صرفهم ذهب إلى الجبل ليصلي. وعند المساء كان القارب في وسط البحر ويسوع وحده على البر، ورأى يسوع أن تلاميذه يلاقون مشقة في التجذيف لأن الريح كانت ضدهم، فجاء إليهم قبل الفجر ماشيا على البحر وكاد يمر بهم. فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه شبحا فصرخوا، لأنهم رأوه كلهم فارتعبوا. فكلمهم في الحال قال:
5: اطمئنوا، أنا هو، لا تخافوا.
1: وصعد القارب إليهم فهدأت الريح، فتحيروا كثيرا لأن معجزة الأرغفة فاتهم مغزاها لبلادة قلوبهم. وعبروا إلى بر جنيسارت وربطوا قاربهم هناك، وما إن نزلوا حتى عرف الناس يسوع، فساروا في تلك الأنحاء كلها وأخذوا يحملون المرضى على فرشهم إلى كل مكان سمعوا أنه فيه. وكانوا أينما دخل، سواء إلى القرى أو المدن أو المزارع، يضعون المرضى في الساحات ويطلبون إليه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه، فكان كل من يلمسه يشفى.
0: الإصحاح السادس.
1: وخرج من هناك وجاء إلى بلده يتبعه تلاميذه. وفي السبت أخذ يعلم في المجمع، فتعجب أكثر الناس حين سمعوه وقالوا:
7: من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة المعطاة له وهذه المعجزات التي تجري على يديه؟
11: أما هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أما أخواته عندنا هنا؟
1: ورفضوه. فقال لهم يسوع:
5: لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وأهل بيته.
1: وتعذر على يسوع أن يصنع أي معجزة هناك سوى أنه وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم، وكان يتعجب من قلة إيمانهم. ثم سار في القرى المجاورة يعلم. ودعا إليه التلاميذ 12 وأخذ يرسلهم 2 2 ليبشروا، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم قال: لا تأخذوا للطريق شيئا سوى عصا، لا خبزا ولا كيسا ولا نقودا في جيوبكم، بل انتعلوا حذاء ولا تلبسوا ثوبين. وقال لهم:
5: وحيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه إلى أن ترحلوا، وإذا جئتم إلى مكان وما قبلكم أهله ولا سمعوا كلامكم فارحلوا عنه وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
1: فخرجوا يدعون الناس إلى التوبة وطردوا كثيرا من الشياطين، ودهنوا بالزيت كثيرا من المرضى فشفوهم. وسمع الملك هيرودس بأخبار يسوع لأن اسمه أصبح مشهورا، وكان بعض الناس يقولون:
12: قام يوحنا المعمدان من بين الأموات، ولذلك تجري المعجزات على يده.
1: وقال آخرون:
13: هو إيليا.
1: وآخرون:
14: هو نبي كسائر الأنبياء.
1: فلما سمع هيرودس قال:
15: هذا يوحنا الذي قطعت أنا رأسه، قام من بين الأموات.
1: وكان هيرودس أمسك يوحنا وقيده في السجن من أجل هيرودية التي تزوجها وهي امرأة أخيه فيليبوس. فكان يوحنا يقول له:
3: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك.
1: وكانت هيرودية ناقمة عليه تريد قتله، فلا تقدر، لأن هيرودس كان يهابه ويحميه لعلمه أنه رجل صالح قديس، وكان يسره أن يستمع إليه مع أنه حار فيه كثيرا. وسنحت الفرصة لهيرودية عندما أقام هيرودس في ذكرى مولده وليمة للنبلاء وكبار القادة وأعيان الجليل، فدخلت ابنة هيرودية ورقصت فأعجبت هيرودس والمدعوين. فقال الملك للفتاة:
16: أطلبي ما شئت فأعطيك.
1: وحلف لها يمينا مشددا، قال:
15: أعطيك كل ما تطلبين ولو نصف مملكتي.
1: فخرجت الفتاة وسألت أمها:
17: ماذا أطلب؟
1: فأجابتها:
18: رأس يوحنا المعمدان.
1: فأسرعت إلى الملك وقالت له:
17: أريد أن تعطيني الآن على طبق رأس يوحنا المعمدان.
1: فحزن الملك كثيرا، ولكنه أراد أن لا يرد طلبها من أجل اليمين التي حلفها أمام المدعوين، فأرسل في الحال جنديا وأمره بأن يجيء برأس يوحنا. فذهب وقطع رأسه في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة، فحملته إلى أمها. وبلغ الخبر تلاميذ يوحنا، فجاءوا وأخذوا جثته ووضعوها في قبر. واجتمع الرسل عند يسوع وأخبروه بكل ما عملوا وعلموا، وكان كثير من الناس يروحون ويجيئون فلا يتركون لهم فرصة ليأكلوا طعامهم. فقال لهم يسوع:
5: تعالوا أنتم وحدكم إلى مكان مقفر واستريحوا قليلا.
1: فذهبوا في القارب وحدهم إلى مكان مقفر، فرآهم الناس ذاهبين وعرف كثير منهم إلى أين، فأسرعوا من جميع المدن مشيا على الأقدام وسبقوهم إلى ذلك المكان. فلما نزل يسوع من القارب رأى جمعا كبيرا فأشفق عليهم، لأنهم كانوا مثل غنم لا راعي لها، وأخذ يعلمهم أشياء كثيرة. وفات الوقت فدن منه تلاميذه وقالوا له:
9: فات الوقت وهذا مكان مقفر، فقل للناس أن ينصرفوا إلى المزارع والقرى المجاورة ليشتروا لهم ما يأكلون.
1: فأجابهم يسوع:
5: أعطوهم أنتم ما يأكلون.
1: فقالوا:
14: أتريدنا أن نذهب ونشتري خبزا بمئتي دينار ونعطيهم ليأكلوا؟
1: فقال يسوع:
5: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا.
1: فلما عرفوا ما عندهم قالوا له:
19: 5 وسمكتان.
1: فأمرهم أن يقعدوا الناس جماعة جماعة على العشب الأخضر، فقعدوا صفوفا صفوفا، في بعضها 100 وفي بعضها 50. وأخذ يسوع الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناول تلاميذه ليوزعوها على الناس، وقسم السمكتين عليهم جميعا فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر وفضلات السمكتين، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل. وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى بيت صيدا عند الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. فلما صرفهم ذهب إلى الجبل ليصلي. وعند المساء كان القارب في وسط البحر ويسوع وحده على البر، ورأى يسوع أن تلاميذه يلاقون مشقة في التجذيف لأن الريح كانت ضدهم، فجاء إليهم قبل الفجر ماشيا على البحر وكاد يمر بهم، فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه شبحا فصرخوا لأنهم رأوه كلهم فارتعبوا. فكلمهم في الحال قال:
9: اطمئنوا، أنا هو، لا تخافوا.
1: وصعد القارب إليهم فهدأت الريح، فتحيروا كثيرا لأن معجزة الأرغفة فاتهم مغزاها لبلادة قلوبهم. وعبروا إلى بر جنيسارت وربطوا قاربهم هناك، وما إن نزلوا حتى عرف الناس يسوع، فساروا في تلك الأنحاء كلها وأخذوا يحملون المرضى على فرشهم إلى كل مكان سمعوا أنه فيه. وكانوا أينما دخل، سواء إلى القرى أو المدن أو المزارع، يضعون المرضى في الساحات ويطلبون إليه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه، فكان كل من يلمسه يشفى.
0: العاشر.
1: وقام يسوع من هناك وجاء إلى بلاد اليهودية من عبر الأردن، فأقبلت إليه الجموع وأخذ يعلمهم كعادته. فدنا بعض الفريسيين وسألوه ليحرجوه:
20: أيحل للرجل أن يطلق امرأته؟
1: فأجابهم:
21: بماذا أوصاكم موسى؟
1: قالوا:
20: أجاز موسى للرجل أن يكتب لامرأته كتاب طلاق فتطلق.
1: فقال لهم يسوع:
21: لقساوة قلوبكم كتب لكم موسى هذه الوصية، فمن بدء الخليقة جعلهما الله ذكرا وأنثى، ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا، فلا يكونان اثنين بل جسد واحد، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
1: ولما دخلوا البيت سأله التلاميذ عن هذا الأمر، فقال لهم:
21: من طلق امرأته وتزوج غيرها زنى عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت غيره زنت.
1: وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم، فانتهرهم التلاميذ، ورأى يسوع ذلك فغضب وقال لهم:
21: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل لا يدخله.
1: وحضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم، وخرج إلى الطريق، فأسرع إليه رجل وسجد له وسأله:
3: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟
1: فقال له يسوع:
21: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تظلم، أكرم أباك وأمك.
1: فأجابه الرجل:
3: يا معلم، من أيام صبايا عملت بهذه الوصايا كلها.
1: فنظر إليه يسوع بمحبة وقال له:
21: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني.
1: فحزن الرجل لهذا الكلام ومضى كئيبا، لأنه كان يملك أموالا كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه:
21: ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله.
1: فاستغرب التلاميذ كلامه، فقال لهم ثانية:
21: يا أبنائي، ما أصعب الدخول إلى ملكوت الله، فمرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت الله.
1: فزاد استغرابهم وتساءلوا:
14: ما يمكنه أن يخلص إذن؟
1: فنظر إليهم يسوع وقال:
21: هذا شيء غير ممكن عند الناس لا عند الله، فعند الله كل شيء ممكن.
1: فقال له بطرس:
22: ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
1: فأجابه يسوع:
21: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا من أجلي ومن أجل البشارة إلا نال في هذه الدنيا مع الاضطهادات 100 ضعف من البيوت والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، ونال في الآخرة الحياة الأبدية، وكثير من الأولين يصيرون آخرين، ومن الآخرين يصيرون أولين.
2: وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويسوع يتقدمهم، وكان التلاميذ في حيرة والذين يتبعونه خائفين، فانفرد بالاثني عشر مرة أخرى وأخذ يكلمهم بما سيحدث له، فقال:
21: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى حكام غرباء، فيستهزئون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، وبعد ثلاثة أيام يقوم.
2: ودنا إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي وقالا له:
4: يا معلم، نريد أن تلبي طلبنا.
2: فقال لهما:
21: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
4: فأجابا: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك وواحد عن شمالك في مجدك.
2: فقال لهما يسوع:
21: أنتما لا تعرفان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها، أو تقبلا معمودية الآلام التي سأقبلها؟
2: فأجابا:
6: نقدر.
2: فقال لهما:
21: نعم، الكأس التي أشربها تشربانها، ومعمودية الآلام التي أقبلها تقبلانها، وأما الجلوس عن يميني أو عن شمالي فلا يحق لي أن أعطيه، لأنه للذين هيأه الله لهم.
2: وسمع التلاميذ العشرة هذا الكلام فغضبوا على يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم:
21: تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونها، وأن عظماءها يتسلطون عليها، فلا يكن هذا فيكم، بل من أراد أن يكون عظيما فيكم فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لجميعكم عبدا، لأن ابن الإنسان جاء لا ليخدمه الناس بل ليخدمهم ويفدي بحياته كثيرا منهم.
2: ووصلوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من أريحة ومعه تلاميذه وجمهور كبير، كان بارتيماوس أي ابن تيماوس وهو شحاذ أعمى جالسا على جانب الطريق، فلما سمع بأن الذي يمر من هناك هو يسوع الناصري أخذ يصيح:
23: يا يسوع ابن داود ارحمني.
2: فانتهره كثير من الناس ليسكت، لكنه صاح بصوت أعلى:
23: يا ابن داود ارحمني.
2: فوقف يسوع وقال:
21: نادوه.
2: فنادوا الأعمى وقالوا له:
24: تشجع وقم، ها هو يناديك.
2: فألقى عنه عباءته وقام وجاء إلى يسوع، فقال له يسوع:
21: ماذا تريد أن أعمل لك؟
2: قال:
23: يا معلم، أن أبصر.
2: فقال له يسوع:
21: اذهب، إيمانك شفاك.
2: فأبصر في الحال وتبع يسوع في الطريق.
0: العاشر.
2: وقام يسوع من هناك وجاء إلى بلاد اليهودية من عبر الأردن، فأقبلت إليه الجموع وأخذ يعلمهم كعادته، فدنا بعض الفريسيين وسألوه ليحرجوه:
20: أيحل للرجل أن يطلق امرأته؟
2: فأجابهم:
21: بماذا أوصاكم موسى؟
2: قالوا:
20: أجاز موسى للرجل أن يكتب لامرأته كتاب طلاق فتطلق.
2: فقال لهم يسوع:
21: لقصة

0: غيرها زنى عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت غيره زنت.
1: وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم، فانتهرهم التلاميذ، ورأى يسوع ذلك فغضب وقال لهم:
0: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل لا يدخله.
1: وحضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم، وخرج إلى الطريق، فأسرع إليه رجل وسجد له وسأله:
2: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟
1: فقال له يسوع:
0: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تظلم، أكرم أباك وأمك.
1: فأجابه الرجل:
2: يا معلم، من أيام صبايا عملت بهذه الوصايا كلها.
1: فنظر إليه يسوع بمحبة وقال له:
0: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني.
1: فحزن الرجل لهذا الكلام ومضى كئيبا، لأنه كان يملك أموالا كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه:
0: ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله.
1: فاستغرب التلاميذ كلامه، فقال لهم ثانية:
0: يا أبنائي، ما أصعب الدخول إلى ملكوت الله، فمرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت الله.
1: فزاد استغرابهم وتساءلوا:
3: ما يمكنه أن يخلص إذن؟
1: فنظر إليهم يسوع وقال:
0: هذا شيء غير ممكن عند الناس لا عند الله، فعند الله كل شيء ممكن.
1: فقال له بطرس:
4: ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
1: فأجابه يسوع:
0: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا من أجلي ومن أجل البشارة إلا نال في هذه الدنيا مع الاضطهادات 100 ضعف من البيوت والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، ونال في الآخرة الحياة الأبدية. وكثير من الأولين يصيرون آخرين، ومن الآخرين يصيرون أولين.
1: وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم، ويسوع يتقدمهم، وكان التلاميذ في حيرة والذين يتبعونه خائفين. فانفرد بالاثني عشر مرة أخرى وأخذ يكلمهم بما سيحدث له، فقال:
0: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى حكام غرباء، فيستهزئون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، وبعد 3 أيام يقوم.
1: ودنا إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقالا له:
5: يا معلم، نريد أن تلبي طلبنا.
1: فقال لهما:
0: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
1: فأجابا:
5: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك وواحد عن شمالك في مجدك.
1: فقال لهما يسوع:
0: أنتما لا تعرفان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها، أو تقبلا معمودية الآلام التي سأقبلها؟
1: فأجابا:
6: نقدر.
1: فقال لهما:
0: نعم، الكأس التي أشربها تشربانها، ومعمودية الآلام التي أقبلها تقبلانها، وأما الجلوس عن يميني أو عن شمالي فلا يحق لي أن أعطيه، لأنه للذين هيأه الله لهم.
1: وسمع التلاميذ العشرة هذا الكلام فغضبوا على يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم:
0: تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونها، وأن عظماءها يتسلطون عليها، فلا يكن هذا فيكم، بل من أراد أن يكون عظيما فيكم فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لجميعكم عبدا، لأن ابن الإنسان جاء لا ليخدمه

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life، سفر أعمال الرسل.
1: واحد من الوعاظ قال إنه سفر أعمال الرسل ده عامل زي ما كنا في وقت الكورونا، بعض الناس احتاجت تشتغل من البيت، كانت بتعمل نفس الشغل لكن work from home، بيشتغلوا من بيوتهم. إنجيل لوقا بيدون المسيح وهو بيشتغل من هنا على الأرض، وسفر الأعمال بيبدأ بإنه المسيح راح مكانه في السماء بس كان لسه مكمل يشتغل على الأرض. المسيح وهو في السماء أرسل روح القدس عشان يعمل في تأسيس الكنيسة ويعمل من خلال التلاميذ والرسل لنشر الرسالة. فعشان كده نقدر نسمي سفر أعمال الرسل هو أعمال المسيح من خلال الروح القدس اللي عمل في الرسل لتأسيس الكنيسة ونشر رسالة الإنجيل. هو سفر أعمال المسيح بروحه القدس. هنتكلم مع بعض عن الكاتب اللي هو لوقا زي ما اتفقنا واحنا بندرس إنجيل لوقا، وعن أرسل لمين الرسالة بتاعته، وهو لنفس الشخص اللي أرسله الإنجيل اللي هو العزيز ساوفيلوس، وتاريخ الكتابة اللي يبدو أنه هو كان في بداية الستينات. وخلينا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة في سفر الأعمال. سفر الأعمال 1 و2، الكنيسة الوليدة بتبدأ تنطلق بعد انسكاب الروح. بعد كده إصحاح 3-5 بنشوف الكنيسة في أورشليم بتتأسس. من إصحاح 6-12 الكنيسة بتنطلق خارج أورشليم، بتمتد لمناطق في اليهودية ومناطق كمان في السامرة. بعد كده من إصحاح 13 لغاية إصحاح 21 بنشوف الرحلات الثلاثة بتاعت بولس، ومن إصحاح 21-18 لغاية الآخر بنشوف إنجاز التعبير رحلة أخيرة لبولس، بس ما كانتش في الأساس رحلة تبشيرية لكن كان مقبوض عليه وبيتنقل من أورشليم لروما. والبعض شايف تقسيمة بسيطة للسفر إنه النص الأول من السفر لغاية إصحاح 13 مركز على خدمة بطرس الرسول، والنص الثاني من إصحاح 13 للنهاية مركز على خدمة بولس الرسول. والبعض بيشوف تقسيمة تانية من أعمال 1-8 من كلام المسيح لما قال للتلاميذ إن أنتوا هتنالوا قوة علشان تبقوا شهود ليا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فإصحاح من 1-7 هي الإرسالية في أورشليم، إصحاح 8-12 هي الإرسالية في السامرة واليهودية، بعد كده من إصحاح 13-28 الإرسالية بتمتد لأقصى الأرض. تعالوا دلوقتي نتكلم أكتر عن الكاتب. الكاتب هو لوقا، وعندنا أدلة كتير بتقول إن لوقا هو الكاتب. أهمهم إنه الكاتب واضح كان مع بولس الرسول في رحلاته، لأن إحنا في أكتر من مكان في النص التاني من سفر الأعمال، على سبيل المثال إصحاح 16-17 بنشوف إن الكاتب بيقول إنه كان مع الرسول بولس في الرحلة بتاعته، فبيقول لفظ نحن بيكرره أكتر من مرة عشان يقول إن أنا كنت جزء من الإرسالية دي. فده بيقول لنا إنه الكاتب كان أحد رفقاء بولس في الرحلات بتاعته. وإحنا عارفين كمان إنه الكاتب ما كانش بيرافق يسوع وقت خدمته على الأرض، علشان في المقدمة بتاعت لوقا والأعمال الكاتب دوت بيقول إنه ما كانش شاهد عيان لكنه اتقابل مع ناس كتير كانوا شهود عيان. فده بيقلل من الاقتراحات لمين اللي كتب، هو حد كان مع بولس لكن ما كانش مع يسوع وقت خدمته. ولوقا من الأسماء المذكورة 3 مرات في العهد الجديد، وباستمرار بيتذكر في رسائل بولس الرسول. فإحنا عارفين إن لوقا كان واحد من الناس اللي كانوا مع بولس الرسول. مش بس كده، لوقا ما كانش مشهور بحاجة تانية في الكنيسة، فلو هو مش الكاتب هيبقى غريب قوي إن معظم أباء الكنيسة في القرون الأولى اتفقوا إن لوقا هو الكاتب. فبحلول سنة 200 ميلادية معظم أباء الكنيسة كانوا بيأكدوا إن لوقا كاتب الإنجيل، هو نفسه كاتب سفر الأعمال زي يوستينوس الشهيد وإيرينيوس وكليمندوس السكندري وتيرتليان وغيرهم من أباء الكنيسة. طيب تعالوا نفكر في تاريخ الكتابة. الحقيقة لأن احنا عارفين إن لوقا كتب الأعمال وكتب الإنجيل، فأكيد كتب سفر الأعمال بعد ما كتب الإنجيل. فده بيقول لنا إنه سفر الأعمال اتكتب يعني في الستينات، في بداية الستينات. آخر حدث لوقا بيدونه في سفر الأعمال هو بولس الرسول في سجنه في روما، وإحنا عارفين من التاريخ إنه السجن دوت كان حوالي سنة 61 أو 62 ميلادية. وده بيقول لنا حاجة مهمة، إن لو لوقا كان كتب بعد الأحداث دي بوقت طويل كان هيقول لنا على تحرر بولس من السجن دوت، وكان ربما يذكر أحداث مهمة حصلت بعد السجن دوت زي سجن بولس الثاني في روما اللي كان غالبا سنة 64، وزي استشهاد يعقوب رئيس الكنيسة في أورشليم سنة 62 ميلادية. فده بيقول لنا أنه يبدو أن لوقا كتب في يمكن 61 أو بداية 62 ميلادية، لأنه آخر أحداث بيذكرها في الوقت دوت، ولأنه في أحداث كتير مهمة حصلت بعد الوقت دوت لوقا ما ذكرهاش. مين أول شخص مستمع لسفر أعمال الرسل؟ احنا عارفين أن لوقا كتبه برضو لثوفيلوس، نفس المستمع بتاع الإنجيل بتاعه، لكن احنا بنعرف أنه لوقا كان قاصد أنه ناس كتير أمميين ويهود يقروا سفر الأعمال ويشوفوا إزاي الكنيسة بتنتشر، وكمان هم يبقوا جزء من انتشار الكنيسة وامتداد رسالة الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في المواضيع الرئيسية، بس قبل ما نفكر في المواضيع الرئيسية عايز أقول لكم مقولة بتقول لنا عن أحداث مختلفة كتير حصلت في سفر الأعمال. فإحنا في سفر الأعمال بنشوف رجال مشلولين بيمشوا، وبنشوف مؤمنين بالرب بسبب إيمانهم بيرجموا زي استفانوس، بنشوف ملائكة بتتدخل في الوقت بتاع تأسيس الكنيسة الأولى وبيفتحوا السجون زي فتح السجن لبطرس، بنشوف قادة مضطهدين بقوة لرسالة الإنجيل، وناس بتحاول تقيد الرسالة، لكن زي ما بولس مرة قال كلمة الرب لا تقيد. كل الاضطهادات اللي بتيجي الرب كان بيعرف يستخدمها علشان الرسالة تنتشر أكتر. بنشوف تغيير حصل في أكبر مضطهد للمسيحية زي بولس الرسول، وبنشوف تأسيس لكنايس، وكنايس تبدأ تمتد في المناطق المحلية بتاعتها. تعالوا دلوقتي نفكر في أعظم قوة خلت الكنايس دي تتأسس وتمتد، وهو من أهم المواضيع في سفر الأعمال، عمل الروح القدس. الروح القدس عامل أساسي في تأسيس الكنيسة في سفر الأعمال، فهو بيعمل لخلاص النفوس، لقيادة الخدام وتقويتهم، لتحريك الظروف لبنيان الكنيسة. وبنعرف أكتر من مكان عن انسكاب الروح القدس في سفر الأعمال. هتكلم عن فكرة الانسكاب بتاع الروح بعد كده، هقول لكم عن ثلاث أعمال مهمة الروح القدس كان بيعملهم في سفر الأعمال. انسكاب الروح بنشوفه في أربع أماكن في سفر الأعمال، والأماكن الأربعة دول مرتبطين بتأسيس الكنيسة بحسب قول المسيح في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فبنقرأ في أعمال 2 إن الروح القدس بينسكب على اليهود في أورشليم، وبعد كده بنقرأ في أعمال 8 إن الروح القدس بينسكب على أهل السامرة، وفي أعمال 10 بنقرأ إن الروح القدس بينسكب على الأمم الممثلين في كرنيليوس والأسرة بتاعته، وبعد كده قدام شوية في سفر الأعمال في إصحاح 19 بنشوف الروح القدس بينسكب على تلاميذ يوحنا. والأحداث دي مهمة خالص، لأنه الأحداث دي الروح القدس انسكب فيها، ودايما كان في إشارات معجزية في انسكاب الروح زي التكلم بألسنة. لما بندرس كويس سفر الأعمال ونقارنه بالرسائل بنعرف أنه العلامات المعجزية زي الألسنة مش بالضرورة هتصحب انسكاب الروح القدس على أي شخص في طول تاريخ الكنيسة، لكن كانت بالضرورة بتصحب الوقت التأسيسي بتاع الكنيسة. فالأربع مجموعات اللي المسيح قال الرسالة لازم تمتد ليهم، المسيح عين أن كل مرة الروح القدس هينسكب عليهم هينسكب بألسنة من نار، عشان يقول سواء ناس في اليهودية في أورشليم، أو سواء ناس في السامرة، أو سواء ناس من الأمم، أو سواء ناس كانوا تلاميذ يوحنا، كلهم خدوا الروح بنفس الطريقة، وكلهم جسد واحد مفيش فروقات بينهم. فده من أهم الأعمال التأسيسية في بداية الكنيسة. كمان بنلاحظ حاجة مهمة قوي، إنه في سفر الأعمال يمكن يبقى فيه فاصل بين الإيمان بالمسيح والتوبة وبين انسكاب الروح أو معمودية الروح، والفاصل دوت مش بنلاقيه في بقية الرسائل. مرة تاني، في سفر الأعمال ممكن حد يآمن وبعد كده يتعمد بالروح، وممكن الاتنين يجوا في نفس الوقت أو يبقى فيه بينهم وقت ومسافة. ليه ده بيحصل بالطريقة دي؟ علشان ده كان عمل تأسيسي، المسيح عايز مرة تاني يقول إنه سواء الناس في أورشليم أو اليهودية والسامرة أو أقصى الأرض أو حتى تلاميذ يوحنا، كلهم نالوا الروح بنفس الطريقة. لكن لما بنروح للرسائل بنلاقي مفيش فرق بين الخلاص والتوبة والمعمودية بالروح، وده بنقراه مثلا في أفسس 1. افتحوا معايا عدد 13 و14، وفيه أنتم أيضا استمعتم كلمة الحق أي الإنجيل الذي فيه خلاصكم، كذلك فيه أيضا ختمتم إذ أمنتم بالروح القدس الموعود، هذا الروح الذي هو عربون ميراثنا إلى أن يتم فداء شعبه الذي اقتناه بغرض مدح مجده. واخدين بالكم في عدد 13 بيقول أنتوا سمعتوا كلمة الحق اللي هي رسالة الخلاص، رسالة الإنجيل، وبعد كده لما أمنتم إذ أمنتم ختمتم بالروح الموعد القدوس. فما فيش فاصل بين الإيمان وبين نوال ختم ومعمودية الروح القدس. إذن الفاصل دوت في سفر الأعمال كان حدث تاريخي معين، لكن في بقية تاريخ الكنيسة زي ما بنقرأ في الرسائل المعمودية والإيمان بيحصلوا في نفس الوقت. طيب إيه أعمال الروح القدس الأهم في سفر الأعمال؟ نقدر نقول إنه في ثلاث أعمال ضرورية للروح القدس. تعالوا نبص على أهم ثلاث حاجات الروح القدس بيعملهم في سفر الأعمال. الروح القدس أول حاجة بيعملها هي التبكيت على الخطية علشان يقود للخلاص، وتاني حاجة بيعملها هي اللي احنا اوريدي شرحناها، هو العلامات أو المواهب المعجزية. وزي ما قلنا دوت كان بهدف تأسيس الكنيسة اللي فيها الكنيسة امتدت من أورشليم والسامرة والأمم والأقصى الأرض. وتالت حاجة هي مواهب غير معجزية، والهدف الأساسي منها الشهادة. تعالوا نبص على أول عمل للروح القدس، وربما ده يبقى هو العمل الأهم في رسالة سفر الأعمال، هو تبكيت غير المؤمنين على الخطية. فبنقرأ مثلا في إصحاح 2 عدد 38 إن بطرس بيقول لمستمعيه في يوم 50 عن شخص وعمل المسيح، وبيقول إن المسيح بيدعو الكل إن يتوب ويآمن علشان ينال الخلاص. وبعد كده بنقرأ في 7:51 استفانوس وهو بيوعظ بيقول لغير المؤمنين أنتم تقاومون الروح القدس. وفي نهاية سفر الأعمال في أعمال 28:25-28 بولس بيتكلم عن الروح القدس وهو بيقتبس أشعياء النبي، اللي الشعب بسبب قساوة القلب بيرفض عمله أن يقودهم للخلاص. الحقيقة أهم أعمال الروح القدس أنه يقنع الشخص أنه هو خاطي وأنه هو محتاج لمخلص هو يسوع المسيح. تاني عمل احنا اتفقنا هو العلامات أو المواهب المعجزية واتكلمنا عنها في تأسيس الكنيسة. تالت عمل هو عطية الروح اللي البعض بيسميها مواهب غير معجزية. ده مش معناه ان هي مواهب قليلة، بالعكس ده التركيز انه دي مواهب مهمة جدا في تأسيس الكنيسة. ففي أعمال 1:4-8 بنشوف الوعد ان المسيح هيرسل الروح القدس ويقول للتلاميذ عشان تنالوا قوة، ولما تنالوا القوة دي هتكونون شهود لي إلى أقصى الأرض. وأكتر من مرة في سفر الأعمال بنشوف واحد من الرسل بيتملي بالروح القدس علشان يشهد عن شخص وعمل المسيح. وده بيقودنا للموضوع التاني المهم في سفر الأعمال. ركزوا معايا، الله من بداية الخليقة بيعمل من خلال الروح والكلمة. عمر ما عمله كان بالروح بس أو بالكلمة بس. فمن أول سفر التكوين بنشوف الله بيعمل بالروح والكلمة. ففي تكوين 1 الله يقول كلمة عشان يخلق النور، قال الله ليكن نور فكان نور. ونسمع كمان أن الروح كان بيرف على وجه المياه. فالروح موجود والكلمة موجود. بعد كده مثلا في حزقيال 37 فاكرين لما الرب خد حزقيال لوادي عظام يابسة وقال له تنبأ، قول كلمة، اوعظ بالحق الكتابي على العظام اليابسة. ولما تنبأ حزقيال الروح جه وعمل مع الكلمة عشان العظام اليابسة في الرؤية بتاعت حزقيال يصيروا أحياء. العهد الجديد بيكمل نفس الفكرة. فكلنا لما بنسمع عن الولادة التانية أول حاجة بتيجي في بالنا كلام المسيح لنيقوديموس أنه أنت لازم تتولد من الروح. لكن خلي بالكم أنه بطرس الأولى 1 بنسمع كمان أن الولادة التانية هي بكلمة الله. فبطرس بيقول مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية للأبد. فالمسيح يعلم أن الولادة التانية هي ولادة بالروح القدس، وبطرس يأكد الحقيقة دي ويضيف أن الولادة التانية هي بكلمة الإنجيل. والحقيقة ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، إنه الكنيسة بتتولد بعمل الروح القدس زي ما تكلمنا، بس كمان بالوعظ بكلمة الله. فسفر الأعمال فيه على الأقل 10 وعظات كبيرة. بيتكرر في سفر الأعمال كلمة كلمة الرب وما يقابلها حوالي 30 مرة، لدرجة إنه مفسرين كتير بيأكدوا الحقيقة دي إنه أكتر من ربع سفر الأعمال هو عظات مليانة بكلمة الله. طيب شكل العظات دي كان إيه؟ العظات دي زي ما بعض المفسرين قالوا كلها عظات كتابية بتهتم تورينا إزاي العهد القديم كله كان بيتنبأ عن شخص وعمل المسيح. العظات دي كان عظات مركزها شخص الله. العظات النهاردة كتير بتبدأ وتنتهي إن هي بس تحكي عن الإنسان، لكن عظات سفر الأعمال مركزها شخص الله. النهاردة في وعظات كتير كلها مش بتذكر المسيح خالص، تسمع عظة كان ينفع تسمعها برا الكنيسة، لكن عظات سفر الأعمال كلها عظات مليانة بشخص وعمل المسيح، مركزها المسيح وإياه مصلوب. كمان عظات سفر الأعمال كان الواعظ باستمرار بيهتم بالمستمعين بتوعه، فمثلاً تسمع بولس الرسول بيوعظ في أثينا تلاقيه بيوعظ بطريقة مختلفة عن اللي بيوعظ بيها لناس في مجمع يهودي. وهو بيوعظ في مجمع يهودي بيقتبس العهد القديم كتير، وهو بيوعظ في أثينا بيقدم نفس رسالة الإنجيل لكن بدون اقتباسات من العهد القديم، لأنه عارف أن المستمع بتاعه لسه مش فاهم قوي العهد القديم. كمان عظات سفر الأعمال عمرها ما كانت عظة كده ويسيب المستمع يعني اعمل اللي انت عايزه، اقبل أو ارفض أو ما عجبكش الكلام، لا، العظة كان دايما في نهايتها في دعوة للتوبة عن الخطية والرجوع عن الخطية ووضع الثقة في شخص المسيح. دايما العظات كان بيبقى فيها وعد بغفران كل الخطايا، وكان بيبقى فيها تحذير من يوم الدينونة للناس اللي مش هتقبل الخلاص اللي بيقدمه المسيح. الحقيقة نفسي أطبق دوت بسرعة قبل ما نكمل كلامنا. لو إحنا باستمرار بنقول نفسنا في كنيسة سفر الأعمال، فإحنا أكيد محتاجين أهم حاجتين كانوا بيحصلوا في سفر الأعمال، محتاجين الروح القدس ومحتاجين كلمة الله باستمرار تبقى مشروحة ومفهومة ومدروسة، لأنه كلمة الله هي اللي بتقدر تخلق حياة جديدة. تعالوا أبص معاكم دلوقتي في الدقايق اللي فضلنا على بولس. لما الكتاب المقدس يذكر حاجة مرة واحدة يبقى الحاجة دي مهمة قوي، لو ذكرها مرتين تبقى مهمة قوي قوي، لو ذكرها ثلاث مرات تبقى مهمة قوي قوي قوي. حقيقة قصة بولس والتحول بتاعه مذكورة ثلاث مرات في أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 9 لوقا بيحكي لنا قصة تحول بولس الرسول، في أعمال 22 و26 بولس بيشهد إزاي المسيح اتقابل معاه وغيره، وبيشهد قدام ملوك ورؤساء. وقصة تحول بولس مهمة لأن بولس في أعمال 8 بيظهر إن هو أكتر الناس المضطهدين للمسيحية، فبنقرأ في صحيح 8 عدد 1 إن بولس كان راضي بقتل استفانوس أول شهيد للمسيحية، وبنقرأ في صحيح 9 أول عددين إن بولس الرسول كان طول الوقت بيضطهد المسيحيين ويجر رجالة وستات ويوديهم للسجن. لكن الجميل إنه في صحيح 9 وهو رايح واخد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح يضطهد المسيحيين اللي في دمشق، يظهر ليه المسيح يقول له: يا شاول يا شاول انت ليه بتضطهدني؟ وبعدها المسيح يقول له: انت لي اناء مختار، انا اخترتك عشان تحمل اسمي لكل الامم والاقصى الارض. بعد ظهور المسيح مباشرة لبولس، بولس بيتعمي ويقعد 3 أيام اعمى لغاية ما المسيح يرسل ليه حنانية اللي كان خايف في البداية، لكن بعدها المسيح يقول له انه شاول هيحمل اسمي قدام ملوك. حنانية يروح ويصلي لبولس، وبولس كان على عينه قشور بعد ظهور المسيح، القشور تقع، ونشوف ازاي ان بولس تحول لأعظم مبشر بالمسيحية. بعد إيمانه مباشرة بولس يبدأ يبشر في منطقة دمشق، وبنعرف من غلطية ان بولس راح شوية صغيرين في منطقة العربية، وبعد كده رجع لدمشق وقعد في دمشق حوالي 3 سنين قبل ما يزور التلاميذ أول زيارة ليه في أورشليم. وأول زيارة بولس ظهر أورشليم التلاميذ كانوا خايفين قوي، مع أنه بولس كان بقاله 3 سنين مؤمن، لكن كانوا خايفين منه. والرب يستخدم شخص اسمه برنابا عشان يعرف بولس على التلاميذ ويعرف التلاميذ على بولس. بعدها بولس بعد زيارته لأورشليم اللي امتدت 15 يوم، بنعرف ده مرة تاني من غلطية واحد، بيرجع بولس لمنطقة سوريا وكيليكيا ويقعد حوالي 10 سنين ما بنسمعش عنهم حاجة. في ال10 سنين دول يبدو أن بولس كان بيأسس كنايس وكان بيعيد كل فهمه عن شخص وعمل المسيح اللي هو قبل كده كان بيضطهده وهو دلوقتي بقى مؤمن بيه. طيب الوقت اللي قعده في سوريا وكيليكيا دوت بنسمع عن نهايته في أعمال 11. ركزوا معايا، اللي بيحصل في أعمال 11 إنه الكنيسة في أورشليم بتسمع إنه في كنيسة في سوريا في منطقة اسمها أنطاكيا. الكنيسة دي حصل فيها نهضة كبيرة جدا، في ناس كتير قوي بدأت تيجي للإيمان، فالكنيسة في أورشليم تقول إحنا لازم نساعد إخواتنا اللي في أنطاكيا ونرسل لهم قائد مهم عندنا اللي هو في الوقت دوت كان برنابا. برنابا يروح للمنطقة بتاعت أنطاكيا ويلاقي انه في عمل رائع ويشدد المؤمنين ويشجعهم في منطقه انطاكيا. وبعد كده برنابا يشعر انه مش هيقدر يقود العمل اللي بيحصل في انطاكيا ده لوحده. فبرنابا يحاول يدور على مين؟ على بولس الرسول. ويروح المناطق اللي بولس كان فيها في سوريا وكيليكيا ويقول له بولس انا محتاجك تساعدني. بولس يروح لمنطقه انطاكيا وتبدا تتاسس واحده من اهم الكنائس في سفر الاعمال، كنيسه انطاكيا. الكنيسة دي هتبقى الكنيسة اللي بترسل بولس وبرنابا للرحلة التبشيرية الأولى. فبصوا معايا في الخريطة تلاقي منطقة سوريا وفيها كنيسة أنطاكيا. دي الكنيسة اللي في أعمال 13 الروح القدس بيكلمهم ويقول لهم افرزوا لي برنابا وشاول. وبعد كده برنابا وشاول يروحوا الأول رحلة تبشيرية، أول منطقة يروحوها كوبروس، وبعد كده يروحوا لمناطق مختلفة في منطقة تسمى غلاطيا. يعني كلمة غلاطيا اللي فوق دي المفروض تشير لعدة مناطق تحت كمان. طبعا مفسرين مختلفين في غلاطيا، هي غلاطيا الجزء الشمالي ولا الجنوبي. كان بميل انه المقصود غلاطيا المناطق اللي تحت دي اللي بولس زارها، اللي فيها منطقة زي ليسترا وأيقونية وأنطاكية بيسيدية ودربة. كل المناطق دي تحت مقاطعة كبيرة اسمها غلاطيا. في المقاطعة دي بولس كل منطقة زارها هو وبرنابا عشان يأسسوا كنيسة، الرب استخدمهم بقوة في نشر رسالة الإنجيل، لكن الموضوع ما كانش بالساهل. كل منطقة راحوها اتهانوا واتضربوا واتألموا لأجل اسم المسيح. ولو بصيتوا على الخريطة تاني بصوا آخر مكان راحوا المنطقة اللي اسمها دربة. كان ممكن بسهولة بولس وبرنابا يرجعوا لأنطاكية سوريا، الكنيسة اللي أرسلتهم، من طريق تاني ويوفروا مشوار إن هم يرجعوا من الطريق البعيد. لكن هم قرروا يرجعوا لنفس البلاد اللي هم تم اضطهادهم فيها واتضربوا واتألموا فيها، علشان كان عندهم هدف مهم قوي. الرسل كانوا فاهمين انه الإرسالية مش بس ان احنا نكرز بالإنجيل ونصنع تلاميذ، لكن ان احنا نأسس كنيسة، كنيسة محلية فيها شيوخ ورعاة يقدروا يرعوا الشعب اللي جيل الرب، ويستمروا تبقى كنيسة ناضجة وتنشر الإنجيل في المنطقة المحلية بتاعتها. فبولس وبرنابا رغم التألم بتاعهم إلا أن هم قرروا يرجعوا في كل الكنائس دي علشان يتأكدوا أن كل كنيسة بقى فيها شيوخ ورعاة يقدروا يكملوا تلمذة ونشر الإنجيل في المنطقة دي. الرحلة التانية لبولس بنقراها في أعمال 15 من عدد 36 لأعمال 18-22. وفي الرحلة دي بولس وبرنابا بينفصلوا بسبب مرقس اللي كان تركهم في الرحلة الأولى، وبرنابا كان بيقول لازم ناخده في الرحلة التانية، لكن بولس كان عنده رأي مختلف إنه لو مرقس تركنا في الرحلة الأولى مش هينفع ناخده معانا في الرحلة التانية. فبرنابا بياخد مرقس ويروح بيه مناطق شبه اللي راحوها في الرحلة الأولى، وبولس ياخد سيلة ويروح بيه الرحلة التانية. وفي الرحلة التانية بنقرأ إن بولس حاول يروح أكتر من مكان. في البداية عبر على الكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى عشان يرعاهم، وحاول يروح أكتر من مكان جديد، لكن الروح القدس كان دايماً بيمنعهم، لغاية ما ظهر رؤية لبولس شخص في مقدونيا اللي هي أوروبا في الجزء الثاني من الصورة هنا، والشخص اللي في مقدونيا بيقول أعبر إلينا وأعنا. وساعتها بيتأكد بولس وسيلة إن الروح القدس وقفهم يكرزوا في أماكن كتير عشان هو دعيهم يروحوا منطقة مقدونيا اللي هي أوروبا حالياً، وهناك يروحوا المناطق إحنا عارفين عنها بعض الأحداث زي فيليبي وكورنثوس وأثينا ومناطق غيرها، ويأسسوا كنايس في الأماكن دي، وبعد كده يرجعوا مرة تاني لكنيسة أنطاكيا اللي أرسلتهم. من أعمال 18-23 ل21-16 بنقرأ عن الرحلة الثالثة. وفي الرحلة دي بولس بيبدأ رحلته بأن يزور مناطق كان زارها في الرحلات اللي قبل كده بتاعته مرة تاني عشان يشدد المؤمنين اللي هناك. لكن أهم مكان بولس بيزوره وبيقيم فيه لمدة 3 سنين في الرحلة الثالثة بتاعته هو كنيسة أفسس، كنيسة غالية جداً على الرسول بولس، واحدة من الكنائس اللي بعد كده بولس هيكتب لها رسالة مهمة جداً. بعد انتهاء الرحلة الثالثة بولس بيرجع لأورشليم، لكن رجوع بولس لأورشليم كان في نوع من المقاومة الشديدة من الكنيسة. الكنيسة نفسها كذا مرة قالوا له بولس ما تروحش لأورشليم، انت لو رحت لأورشليم هتضطهد هناك. لكن بولس كان عارف انه لازم يروح لأورشليم، الروح القدس كان مديله قناعة إنه لازم يروح لأورشليم حتى لو هيتألم هناك. والحقيقة لوقا بيرسم بولس الرسول لما كان عازم إنه يروح لأورشليم رغم إنه كان عارف إنه هيتألم، زي المسيح في لوقا 9:51، لأن بولس تلميذ ورسول يسوع المسيح عنده استعداد يحتمل الألم لأجل المسيح. لا لما بولس يروح لأورشليم تحصل بعض الأحداث بنقرأ عنها في أعمال من 21 لما بعد. وفي الأحداث دي بولس يقبض عليه ويمر بعدة محاكمات فيها يرفع دعوى لقيصر علشان يروح روما. بولس طلب أنه يتحاكم في روما وهو عنده هدف مهم، أنه يكمل الإرسالية بتاعته للكنيسة في روما. بالنسبة لبولس والرسل الوقت دوت، أقصى الأرض هو روما، لأنه دي كانت أهم مكان في الإمبراطورية الرومانية. وبولس كان عايز يروح هناك مش بس عشان يزور المؤمنين اللي هناك، لكن علشان كان نفسه يروح إلى ما بعد روما، إلى أسبانيا. بولس يروح لروما بالفعل، بس يروح مقيد كسجين. وفي روما سفر الأعمال بيقفل على بولس وهو بيكرز ويعظ حتى في السجن البيتي اللي هو كان محبوس فيه. الحقيقة سفر الأعمال بيختم إنه الإنجيل خرج من أورشليم واليهودية

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، سفر أعمال الرسل.
1: واحد من الوعاظ قال إنه سفر أعمال الرسل ده عامل زي ما كنا في وقت الكورونا، بعض الناس احتاجت تشتغل من البيت، كانت بتعمل نفس الشغل لكن work from home، بيشتغلوا من بيوتهم. إنجيل لوقا بيدون المسيح وهو بيشتغل من هنا على الأرض، وسفر الأعمال بيبدأ بإنه المسيح راح مكانه في السماء بس كان لسه مكمل يشتغل على الأرض. المسيح وهو في السماء أرسل روح القدس عشان يعمل في تأسيس الكنيسة ويعمل من خلال التلاميذ والرسل لنشر الرسالة. فعشان كده نقدر نسمي سفر أعمال الرسل هو أعمال المسيح من خلال الروح القدس اللي عمل في الرسل لتأسيس الكنيسة ونشر رسالة الإنجيل. هو سفر أعمال المسيح بروح القدس. هنتكلم مع بعض عن الكاتب اللي هو لوقا زي ما اتفقنا واحنا بندرس إنجيل لوقا، وعن أرسل لمين الرسالة بتاعته، وهو لنفس الشخص اللي أرسل له الإنجيل اللي هو العزيز سوفيلوس، وتاريخ الكتابة اللي يبدو أنه هو كان في بداية الستينات. وخلينا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة في سفر الأعمال. سفر الأعمال 1 و2، الكنيسة الوليدة بتبدأ تنطلق بعد انسكاب الروح. بعد كده إصحاح 3-5 بنشوف الكنيسة في أورشليم بتتأسس. من إصحاح 6-12 الكنيسة بتنطلق خارج أورشليم، بتمتد لمناطق في اليهودية ومناطق كمان في السامرة. بعد كده من إصحاح 13 لغاية إصحاح 21 بنشوف الرحلات التلاتة بتاعة بولس، ومن إصحاح 21-18 لغاية الآخر بنشوف إنجاز التعبير رحلة أخيرة لبولس، بس ما كانتش في الأساس رحلة تبشيرية لكن كان مقبوض عليه وبيتنقل من أورشليم لروما. والبعض شايف تقسيمة بسيطة للسفر إنه النص الأول من السفر لغاية إصحاح 13 مركز على خدمة بطرس الرسول، والنص الثاني من إصحاح 13 للنهاية مركز على خدمة بولس الرسول. والبعض بيشوف تقسيمة تانية من أعمال 1-8 من كلام المسيح لما قال للتلاميذ إن أنتوا هتنالوا قوة علشان تبقوا شهود ليا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فإصحاح من 1-7 هي الإرسالية في أورشليم، إصحاح 8-12 هي الإرسالية في السامرة واليهودية، بعد كده من إصحاح 13-28 الإرسالية بتمتد لأقصى الأرض. تعالوا دلوقتي نتكلم أكتر عن الكاتب. الكاتب هو لوقا، وعندنا أدلة كتير بتقول إن لوقا هو الكاتب. أهمهم إنه الكاتب واضح كان مع بولس الرسول في رحلاته، لأن إحنا في أكتر من مكان في النص التاني من سفر الأعمال، على سبيل المثال إصحاح 16-10-17 بنشوف إن الكاتب بيقول إنه كان مع الرسول بولس في الرحلة بتاعته، فبيقول لفظ نحن بيكرره أكتر من مرة عشان يقول إن أنا كنت جزء من الإرسالية دي. فده بيقول لنا إنه الكاتب كان أحد رفقاء بولس في الرحلات بتاعته. وإحنا عارفين كمان إنه الكاتب ما كانش بيرافق يسوع وقت خدمته على الأرض، علشان في المقدمة بتاعت لوقا والأعمال الكاتب دوت بيقول إنه ما كانش شاهد عيان لكنه اتقابل مع ناس كتير كانوا شهود عيان. فده بيقلل من الاقتراحات لمين اللي كتب، هو حد كان مع بولس لكن ما كانش مع يسوع وقت خدمته. ولوقا من الأسماء المذكورة 3 مرات في العهد الجديد، وباستمرار بيتذكر في رسائل بولس الرسول. فإحنا عارفين إن لوقا كان واحد من الناس اللي كانوا مع بولس الرسول. مش بس كده، لوقا ما كانش مشهور بحاجة تانية في الكنيسة، فلو هو مش الكاتب هيبقى غريب قوي إن معظم أباء الكنيسة في القرون الأولى اتفقوا إن لوقا هو الكاتب. فبحلول سنة 200 ميلادية معظم أباء الكنيسة كانوا بيأكدوا إن لوقا كاتب الإنجيل هو نفسه كاتب سفر الأعمال، زي يوستينوس الشهيد وإيرينيوس وكليمندوس السكندري وتيرتليان وغيرهم من أباء الكنيسة. طيب تعالوا نفكر في تاريخ الكتابة. الحقيقة لأن احنا عارفين إن لوقا

كتب الأعمال وكتب الإنجيل فأكيد كتب سفر الأعمال بعد ما كتب الإنجيل. فده بيقول لنا أنه سفر الأعمال اتكتب يعني في الستينات، في بداية الستينات. آخر حدث لوقا بيدونه في سفر الأعمال هو بولس الرسول في سجنه في روما. وإحنا عارفين من التاريخ أنه السجن دوت كان حوالي سنة 61 أو 62 ميلادية. وده بيقول لنا حاجة مهمة، أن لو لوقا كان كتب بعد الأحداث دي بوقت طويل كان هيقول لنا على تحرر بولس من السجن دوت، وكان ربما يذكر أحداث مهمة حصلت بعد السجن دوت، زي سجن بولس الثاني في روما اللي كان غالباً سنة 64، وزي استشهاد يعقوب رئيس الكنيسة في أورشليم سنة 62 ميلادية. فده بيقول لنا أنه يبدو أن لوقا كتب في يمكن 61 أو بداية 62 ميلادية، لأنه آخر أحداث بيذكرها في الوقت دوت، ولأنه في أحداث كتير مهمة حصلت بعد الوقت دوت لوقا ما ذكرهاش. مين أول شخص مستمع لسفر أعمال الرسل؟ احنا عارفين أن لوقا كتبه برضو لثوفيلوس، نفس المستمع بتاع الإنجيل بتاعه، لكن احنا بنعرف أنه لوقا كان قاصد أنه ناس كتير أمميين ويهود يقروا سفر الأعمال ويشوفوا إزاي الكنيسة بتنتشر، وكمان هم يبقوا جزء من انتشار الكنيسة وامتداد رسالة الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في المواضيع الرئيسية، بس قبل ما نفكر في المواضيع الرئيسية عايز أقول لكم مقولة بتقول لنا عن أحداث مختلفة كتير حصلت في سفر الأعمال. فإحنا في سفر الأعمال بنشوف رجال مشلولين بيمشوا، وبنشوف مؤمنين بالرب بسبب إيمانهم بيرجموا زي استفانوس، بنشوف ملائكة بتتدخل في الوقت بتاع تأسيس الكنيسة الأولى وبيفتحوا السجون زي فتح السجن لبطرس، بنشوف قادة مضطهدين بقوة لرسالة الإنجيل، وناس بتحاول تقيد الرسالة، لكن زي ما بولس مرة قال كلمة الرب لا تقيد. كل الاضطهادات اللي بتيجي الرب كان بيعرف يستخدمها علشان الرسالة تنتشر أكتر. بنشوف تغيير حصل في أكبر مضطهد للمسيحية زي بولس الرسول، وبنشوف تأسيس لكنايس، وكنايس تبدأ تمتد في المناطق المحلية بتاعتها. تعالوا دلوقتي نفكر في أعظم قوة خلت الكنايس دي تتأسس وتمتد، وهو من أهم المواضيع في سفر الأعمال، عمل الروح القدس. الروح القدس عامل أساسي في تأسيس الكنيسة في سفر الأعمال، فهو بيعمل لخلاص النفوس، لقيادة الخدام وتقويتهم، لتحريك الظروف لبنيان الكنيسة. وبنعرف أكتر من مكان عن انسكاب الروح القدس في سفر الأعمال. هتكلم عن فكرة الانسكاب بتاع الروح، بعد كده هقول لكم عن ثلاث أعمال مهمة الروح القدس كان بيعملهم في سفر الأعمال. انسكاب الروح بنشوفه في أربع أماكن في سفر الأعمال، والأماكن الأربعة دول مرتبطين بتأسيس الكنيسة بحسب قول المسيح في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فبنقرأ في أعمال 2 إن الروح القدس بينسكب على اليهود في أورشليم، وبعد كده بنقرأ في أعمال 8 إن الروح القدس بينسكب على أهل السامرة، وفي أعمال 10 بنقرأ إن الروح القدس بينسكب على الأمم الممثلين في كرنيليوس والأسرة بتاعته، وبعد كده قدام شوية في سفر الأعمال في إصحاح 19 بنشوف الروح القدس بينسكب على تلاميذ يوحنا. والأحداث دي مهمة خالص، لأن الأحداث دي الروح القدس انسكب فيها، ودايما كان فيه إشارات معجزية في انسكاب الروح زي التكلم بألسنة. لما بندرس كويس سفر الأعمال ونقارنه بالرسائل بنعرف أن العلامات المعجزية زي الألسنة مش بالضرورة هتصحب انسكاب الروح القدس على أي شخص في طول تاريخ الكنيسة، لكن كانت بالضرورة بتصحب الوقت التأسيسي بتاع الكنيسة. فالأربع مجموعات اللي المسيح قال الرسالة لازم تمتد ليهم، المسيح عين أن كل مرة الروح القدس هينسكب عليهم هينسكب بألسنة من نار، عشان يقول سواء ناس في اليهودية في أورشليم، أو سواء ناس في السامرة، أو سواء ناس من الأمم، أو سواء ناس كانوا تلاميذ يوحنا، كلهم خدوا الروح بنفس الطريقة، وكلهم جسد واحد مفيش فروقات بينهم. فده من أهم الأعمال التأسيسية في بداية الكنيسة. كمان بنلاحظ حاجة مهمة قوي، إنه في سفر الأعمال يمكن يبقى فيه فاصل بين الإيمان بالمسيح والتوبة وبين انسكاب الروح أو معمودية الروح، والفاصل دوت مش بنلاقيه في بقية الرسائل. مرة تاني، في سفر الأعمال ممكن حد يآمن وبعد كده يتعمد بالروح، وممكن الاتنين يجوا في نفس الوقت أو يبقى في بينهم وقت ومسافة. ليه ده بيحصل بالطريقة دي؟ علشان ده كان عمل تأسيسي، المسيح عايز مرة تاني يقول
إنه سواء الناس في أورشليم أو اليهودية والسامرة أو أقصى الأرض أو حتى تلاميذ يوحنا كلهم نالوا الروح بنفس الطريقة. لكن لما بنروح للرسائل بنلاقي مفيش فرق بين الخلاص والتوبة والمعمودية بالروح، وده بنقراه مثلا في أفسس واحد. افتحوا معايا عدد 13 و14. وفيه أنتم أيضا استمعتم كلمة الحق أي الإنجيل الذي فيه خلاصكم، كذلك فيه أيضا ختمتم إذ أمنتم بالروح القدس الموعود، هذا الروح الذي هو عربون ميراثنا إلى أن يتم فداء شعبه الذي اقتناه بغرض مدح مجده. واخدين بالكم في عدد 13 بيقول أنتوا سمعتوا كلمة الحق اللي هي رسالة الخلاص، رسالة الإنجيل، وبعد كده لما أمنتم إذ أمنتم ختمتم بالروح الموعد القدوس. فما فيش فاصل بين الإيمان وبين نوال ختم ومعمودية الروح القدس. إذن الفاصل دوت في سفر الأعمال كان حدث تاريخي معين، لكن في بقية تاريخ الكنيسة زي ما بنعرف الرسائل المعمودية والإيمان بيحصلوا في نفس الوقت. طيب إيه أعمال الروح القدس الأهم في سفر الأعمال؟ نقدر نقول إنه في ثلاث أعمال ضرورية للروح القدس. تعالوا نبص على أهم ثلاث حاجات الروح القدس بيعملهم في سفر الأعمال. الروح القدس أول حاجة بيعملها هي التبكيت على الخطية علشان يقود للخلاص، وتاني حاجة بيعملها هي اللي احنا اوريدي شرحناها، هو العلامات أو المواهب المعجزية، وزي ما قلنا دوت كان بهدف تأسيس الكنيسة اللي فيها الكنيسة امتدت من أورشليم والسامرة والأمم والأقصى الأرض. وتالت حاجة هي مواهب غير معجزية، والهدف الأساسي منها الشهادة. تعالوا نبص على أول عمل للروح القدس، وربما ده يبقى هو العمل الأهم في رسالة سفر الأعمال، هو تبكيت غير المؤمنين على الخطية. فبنقرأ مثلا في إصحاح 2 عدد 38 إن بطرس بيقول لمستمعيه في يوم 50 عن شخص وعمل المسيح، وبيقول إن المسيح بيدعو الكل إن يتوب ويآمن علشان ينال الخلاص. وبعد كده بنقرأ في 7:51 استفانوس وهو بيوعظ بيقول لغير المؤمنين أنتم تقاومون الروح القدس. وفي نهاية سفر الأعمال في أعمال 28:25-28 بولس بيتكلم عن الروح القدس وهو بيقتبس أشعياء النبي اللي الشعب بسبب قساوة القلب بيرفض عمله أن يقودهم للخلاص. الحقيقة أهم أعمال الروح القدس أنه يقنع الشخص أنه هو خاطي وأنه هو محتاج لمخلص هو يسوع المسيح. تاني عمل احنا اتفقنا هو العلامات أو المواهب المعجزية واتكلمنا عنها في تأسيس الكنيسة. تالت عمل هو عطية الروح اللي البعض بيسميها مواهب غير معجزية. ده مش معناه ان هي مواهب قليلة، بالعكس ده التركيز انه دي مواهب مهمة جدا في تأسيس الكنيسة. ففي أعمال 1:4-8 بنشوف الوعد ان المسيح هيرسل الروح القدس ويقول للتلاميذ عشان تنالوا قوة، ولما تنالوا القوة دي هتكونون شهود لي إلى أقصى الأرض. وأكتر من مرة في سفر الأعمال بنشوف واحد من الرسل بيتملي بالروح القدس علشان يشهد عن شخص وعمل المسيح. وده بيقودنا للموضوع التاني المهم في سفر الأعمال. ركزوا معايا، الله من بداية الخليقة بيعمل من خلال الروح والكلمة. عمر ما عمله كان بالروح بس أو بالكلمة بس. فمن أول سفر التكوين بنشوف الله بيعمل بالروح والكلمة. ففي تكوين 1 الله يقول كلمة عشان يخلق النور، قال الله ليكن نور فكان نور، ونسمع كمان أن الروح كان بيرف على وجه المياه. فالروح موجود والكلمة موجود. بعد كده مثلا في حزقيال 37 فاكرين لما الرب خد حزقيال لوادي عظام يابسة وقال له تنبأ، قول كلمة، اوعظ بالحق الكتابي على العظام اليابسة. ولما تنبأ حزقيال الروح جه وعمل مع الكلمة عشان العظام اليابسة في الرؤية بتاعت حزقيال يصيروا أحياء. العهد الجديد بيكمل نفس الفكرة. فكلنا لما بنسمع عن الولادة التانية أول حاجة بتيجي في بالنا كلام المسيح لنيقوديموس أنه أنت لازم تتولد من الروح. لكن خلي بالكم أن بطرس الأولى 1 بنسمع كمان أن الولادة التانية هي بكلمة الله. فبطرس بيقول مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية للأبد. فالمسيح يعلم أن الولادة التانية هي ولادة بالروح القدس، وبطرس يأكد الحقيقة دي ويضيف أن الولادة التانية
هي بكلمة الإنجيل. والحقيقة ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، إنه الكنيسة بتتولد بعمل الروح القدس زي ما تكلمنا، بس كمان بالوعظ بكلمة الله. فسفر الأعمال فيه على الأقل 10 وعظات كبيرة. بيتكرر في سفر الأعمال كلمة كلمة الرب وما يقابلها حوالي 30 مرة، لدرجة إنه مفسرين كتير بيأكدوا الحقيقة دي، إنه أكتر من ربع سفر الأعمال هو عظات مليانة بكلمة الله. طيب شكل العظات دي كان إيه؟ العظات دي زي ما بعض المفسرين قالوا كلها عظات كتابية بتهتم تورينا إزاي العهد القديم كله كان بيتنبأ عن شخص وعمل المسيح. العظات دي كان عظات مركزها شخص الله. العظات النهاردة كتير بتبدأ وتنتهي إن هي بس تحكي عن الإنسان، لكن عظات سفر الأعمال مركزها شخص الله. النهاردة في وعظات كتير كلها مش بتذكر المسيح خالص، تسمع عظة كان ينفع تسمعها برا الكنيسة، لكن عظات سفر الأعمال كلها عظات مليانة بشخص وعمل المسيح، مركزها المسيح وإياه مصلوب. كمان عظات سفر الأعمال كان الواعظ باستمرار بيهتم بالمستمعين بتوعه. فمثلا تسمع بولس الرسول بيوعظ في أثينا، تلاقيه بيوعظ بطريقة مختلفة عن اللي بيوعظ بيها لناس في مجمع يهودي. وهو بيوعظ في مجمع يهودي بيقتبس العهد القديم كتير، وهو بيوعظ في أثينا بيقدم نفس رسالة الإنجيل لكن بدون اقتباسات من العهد القديم، لأنه عارف أن المستمع بتاعه لسه مش فاهم قوي العهد القديم. كمان عظات سفر الأعمال عمرها ما كانت عظة كده ويسيب المستمع يعني اعمل اللي انت عايزه، اقبل أو ارفض أو ما عجبكش الكلام، لا، العظة كان دايما في نهايتها في دعوة للتوبة عن الخطية والرجوع عن الخطية ووضع الثقة في شخص المسيح. دايما العظات كان بيبقى فيها وعد بغفران كل الخطايا، وكان بيبقى فيها تحذير من يوم الدينونة للناس اللي مش هتقبل الخلاص اللي بيقدمه المسيح. الحقيقة نفسي أطبق دوت بسرعة قبل ما نكمل كلامنا. لو إحنا باستمرار بنقول نفسنا في كنيسة سفر الأعمال، فإحنا أكيد محتاجين أهم حاجتين كانوا بيحصلوا في سفر الأعمال، محتاجين الروح القدس، ومحتاجين كلمة الله باستمرار تبقى مشروحة ومفهومة ومدروسة، لأنه كلمة الله هي اللي بتقدر تخلق حياة جديدة. تعالوا أبص معاكم دلوقتي في الدقايق اللي فضلنا على بولس. لما الكتاب المقدس يذكر حاجة مرة واحدة يبقى الحاجة دي مهمة قوي، لو ذكرها مرتين تبقى مهمة قوي قوي، لو ذكرها 3 مرات تبقى مهمة قوي قوي قوي. الحقيقة قصة بولس والتحول بتاعه مذكورة 3 مرات في أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 9 لوقا بيحكي لنا قصة تحول بولس الرسول. في أعمال 22 و26 بولس بيشهد إزاي المسيح اتقابل معاه وغيره، وبيشهد قدام ملوك ورؤساء. وقصة تحول بولس مهمة لأن بولس في أعمال 8 بيظهر إن هو أكتر الناس المضطهدين للمسيحية. فبنقرأ في صح 8 عدد 1 إن بولس كان راضي بقتل استفانوس أول شهيد للمسيحية، وبنقرأ في صح 9 أول عددين إن بولس الرسول كان طول الوقت بيضطهد المسيحيين ويجر رجالة وستات ويوديهم للسجن. لكن الجميل إنه في صح 9 وهو رايح واخد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح يضطهد المسيحيين اللي في دمشق، يظهر ليه المسيح يقول له يا شاول يا شاول أنت ليه بتضطهدني؟ وبعدها المسيح يقول له أنت لي إناء مختار، أنا اخترتك عشان تحمل اسمي لكل الأمم والأقصى الأرض. بعد ظهور المسيح مباشرة لبولس، بولس بيتعمي ويقعد 3 أيام أعمى لغاية ما المسيح يرسل ليه حنانية اللي كان خايف في البداية، لكن بعدها المسيح يقول له إنه شاول هيحمل اسمي قدام ملوك. حنانية يروح ويصلي لبولس، وبولس كان على عينه قشور بعد ظهور المسيح، القشور تقع، ونشوف إزاي إن بولس تحول لأعظم مبشر بالمسيحية. بعد إيمانه مباشرة بولس يبدأ يبشر في منطقة دمشق، وبنعرف من غلاطية إن بولس راح شوية صغيرين في منطقة العربية، وبعد كده رجع لدمشق وقعد في دمشق حوالي 3 سنين قبل ما يزور التلاميذ أول زيارة لي في أورشليم. وأول زيارة بولس ظهر أورشليم التلاميذ كانوا خايفين قوي، مع إنه بولس كان بقاله 3 سنين مؤمن، لكن كانوا خايفين منه. والرب يستخدم شخص اسمه برنابا عشان يعرف بولس على التلاميذ ويعرف التلاميذ على بولس. بعدها بولس بعد زيارته لأورشليم اللي امتدت 15 يوم، بنعرف ده مرة تاني من غلاطية 1، بيرجع بولس لمنطقة سوريا وكيليكيا
ويقعد حوالي 10 سنين ما بنسمعش عنهم حاجة. في العشر سنين دول يبدو أن بولس كان بيأسس كنايس وكان بيعيد كل فهمه عن شخص وعمل المسيح اللي هو قبل كده كان بيضطهده وهو دلوقتي بقى مؤمن بيه. طيب الوقت اللي قعده في سوريا وكليكية دوت بنسمع عن نهايته في أعمال 11. ركزوا معايا، اللي بيحصل في أعمال 11 إنه الكنيسة في أورشليم بتسمع إنه في كنيسة في سوريا في منطقة اسمها أنطاكيا. الكنيسة دي حصل فيها نهضة كبيرة جداً، في ناس كتير قوي بدأت تيجي للإيمان. فالكنيسة في أورشليم تقول إحنا لازم نساعد إخواتنا اللي في أنطاكيا ونرسل لهم قائد مهم عندنا اللي هو في الوقت دوت كان برنابا. برنابا يروح للمنطقة بتاعت أنطاكيا ويلاقي إنه في عمل رائع ويشدد المؤمنين ويشجعهم في منطقة أنطاكيا. وبعد كده برنابا يشعر إنه مش هيقدر يقود العمل اللي بيحصل في أنطاكيا ده لوحده، فبرنابا يحاول يدور على مين؟ على بولس الرسول، ويروح المناطق اللي بولس كان فيها في سوريا وكليكية ويقول لبولس أنا محتاجك تساعدني. بولس يروح لمنطقة أنطاكيا وتبدأ تتأسس واحدة من أهم الكنائس في سفر الأعمال، كنيسة أنطاكيا. الكنيسة دي هتبقى الكنيسة اللي بترسل بولس وبرنابا للرحلة التبشيرية الأولى. فبصوا معايا في الخريطة تلاقي منطقة سوريا وفيها كنيسة أنطاكيا، دي الكنيسة اللي في أعمال 13 الروح القدس بيكلمهم ويقول لهم افرزوا لي برنابا وشاول. وبعد كده برنابا وشاول يروحوا الأول رحلة تبشيرية، أول منطقة يروحوها كوبروس، وبعد كده يروحوا لمناطق مختلفة في منطقة تسمى غلاطيا. يعني كلمة غلاطيا اللي فوق دي المفروض تشير لعدة مناطق تحت كمان. طبعا مفسرين مختلفين في غلاطيا، هي غلاطيا الجزء الشمالي ولا الجنوبي؟ كان بميل انه المقصود غلاطيا المناطق اللي تحت دي اللي بولس زارها، اللي فيها منطقه زي ليسترا وايقونيه وانطاكيه بيسيديه ودربه، كل المناطق دي تحت مقاطعه كبيره اسمها غلاطيا. في المقاطعه دي بولس كل منطقه زارها هو وبرناب عشان ياسسوا كنيسه، الرب استخدمهم بقوه في نشر رساله الانجيل، لكن الموضوع ما كانش بالساهل. كل منطقة راحوها اتهانوا واتضربوا واتألموا لأجل اسم المسيح. ولو بصيتوا على الخريطة تاني بصوا آخر مكان راحوا المنطقة اللي اسمها دربة. كان ممكن بسهولة بولس وبرنابا يرجعوا لأنطاكية سوريا الكنيسة اللي أرسلتهم من طريق تاني ويوفروا مشوار إن هم يرجعوا من الطريق البعيد، لكن هم قرروا يرجعوا لنفس البلاد اللي هم تم اضطهادهم فيها واتضربوا واتألموا فيها، علشان كان عندهم هدف مهم قوي. الرسل كانوا فاهمين إنه الإرسالية مش بس إن إحنا نكرز بالإنجيل ونصنع تلاميذ، لكن إن إحنا نأسس كنيسة، كنيسة محلية فيها شيوخ ورعاة يقدروا يرعوا الشعب اللي جيل الرب ويستمروا تبقى كنيسة ناضجة وتنشر الإنجيل في المنطقة المحلية بتاعتها. فبولس وبرنابا رغم التألم بتاعهم إلا إن هم قرروا يرجعوا في كل الكنائس دي علشان يتأكدوا إن كل كنيسة بقى فيها شيوخ ورعاة يقدروا يكملوا تلمذة ونشر الإنجيل في المنطقة دي. الرحلة التانية لبولس بنقراها في أعمال 15 من عدد 36 لأعمال 18-22. وفي الرحلة دي بولس وبرنابا بينفصلوا بسبب مرقس اللي كان تركهم في الرحلة الأولى، وبرنابا كان بيقول لازم ناخده في الرحلة التانية، لكن بولس كان عنده رأي مختلف إنه لو مرقس تركنا في الرحلة الأولى مش هينفع ناخده معانا في الرحلة التانية. فبرنابا بياخد مرقس ويروح بيه مناطق شبه اللي راحوها في الرحلة الأولى، وبولس ياخد سيلة ويروح بيه الرحلة التانية. وفي الرحلة التانية بنقرأ إن بولس حاول يروح أكتر من مكان، في البداية عبر على الكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى عشان يرعاهم، وحاول يروح أكتر من مكان جديد لكن الروح القدس كان دايماً بيمنعهم، لغاية ما ظهر رؤية لبولس شخص في مقدونيا اللي هي أوروبا في الجزء الثاني من الصورة هنا، والشخص اللي في مقدونيا بيقول أعبر إلينا وأعنا. وساعتها بيتأكد بولس وسيلة إن الروح القدس وقفهم يكرزوا في أماكن كتير عشان هو دعيهم يروحوا منطقة مقدونيا اللي هي أوروبا حالياً، وهناك يروحوا المناطق إحنا عارفين عنها بعض الأحداث زي فيليبي وكورنثوس وأثينا ومناطق غيرها، ويأسسوا كنايس في الأماكن دي، وبعد كده يرجعوا مرة تاني لكنيسة أنطاكيا اللي أرسلتهم. من أعمال 18-23 ل21-16 بنقرأ عن الرحلة التالتة. وفي الرحلة دي بولس بيبدأ رحلته بأن يزور مناطق كان زارها في الرحلات اللي قبل كده بتاعته مرة تاني عشان يشدد المؤمنين اللي هناك. لكن أهم مكان بولس بيزوره وبيقيم فيه لمدة 3 سنين في الرحلة التالتة بتاعته هو كنيسة أفسس.
كنيسة غالية جدا على الرسول بولس، واحدة من الكنائس اللي بعد كده بولس هيكتب لها رسالة مهمة جدا. بعد انتهاء الرحلة الثالثة بولس بيرجع لأورشليم، لكن رجوع بولس لأورشليم كان في نوع من المقاومة الشديدة من الكنيسة. الكنيسة نفسها كذا مرة قالوا له بولس ما تروحش لأورشليم، انت لو رحت لأورشليم هتضطهد هناك. لكن بولس كان عارف انه لازم يروح لأورشليم، الروح القدس كان مديله قناعة انه لازم يروح لأورشليم حتى لو هيتألم هناك. والحقيقة لوقا بيرسم بولس الرسول لما كان عايزم انه يروح لأورشليم رغم انه كان عارف انه هيتألم زي المسيح في لوقا 9:51، لان بولس تلميذ ورسول يسوع المسيح عنده استعداد يحتمل الألم لأجل المسيح. لما بولس يروح لأورشليم تحصل بعض الأحداث بنقرأ عنها في أعمال من 21 لما بعد، وفي الأحداث دي بولس يقبض عليه ويمر بعدة محاكمات فيها يرفع دعواه لقيصر علشان يروح روما. بولس طلب أنه يتحاكم في روما وهو عنده هدف مهم، أنه يكمل الإرسالية بتاعته للكنيسة في روما. بالنسبة لبولس والرسل الوقت دوت أقصى الأرض هو روما، لأنه دي كانت أهم مكان في الإمبراطورية الرومانية، وبولس كان عايز يروح هناك مش بس عشان يزور المؤمنين اللي هناك، لكن علشان كان نفسه يروح إلى ما بعد روما، إلى أسبانيا. بولس يروح لروما بالفعل، بس يروح مقيد كسجين. وفي روما سفر الأعمال بيقفل على بولس وهو بيكرز ويعظ حتى في السجن البيتي اللي هو كان محبوس فيه. الحقيقة سفر الأعمال بيختم إنه الإنجيل خرج من أورشليم واليهودية وراح السامرة ووصل إلى أقصى الأرض. ورسالة سفر الأعمال الأهم لكل حد بيقراه وبيدرسه، هل أنت كمان وأنت كمان عندك استعداد تقول الرب استخدمني في إرسال الرسالة إلى أورشليم واليهودية وإلى أقصى الأرض؟ الحقيقة دي دعوة لينا كلنا إن إحنا نصلي زي ما أشعيا مرة سمع من الرب، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ وأشعيا قال للرب هأنذا أرسلني. أشعيا زيه زي بولس وكل الرسل كان إناء ضعيف أدرك عجزه، لكن أدرك أن الرب عنده استعداد يستخدم أنية ضعيفة علشان امتداد رسالة الإنجيل.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده؟
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقف على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا زول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لأنه قال صام وجع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت تمثل الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بدأ بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بيتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب
1: يا بزاعت قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا ليه لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهر به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟
0: الله.
1: داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده بطريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حلقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفع. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة اللي هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبره بكلمه الله، معناته هنا هو بمشي مع الابليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمه الله عشان يعرفوا القطط بتاعت ابليس.
1: يلا انا بس نقطه ثانيه دار اقولها عن ابليس، اكرر يمكن او كلام اخوي ارباب، يعني ابليس جرب المسيح تخيله في الاسلوب بتاعه ما نقده، يعني ابليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا اخي يعني زي انه لا انت ما ابن الله، وانت لو كنت ابن الله حسوا انت كده اعمل كده، يعني جاوب بطريقه ان كنت ابن الله اكد لي بس الموضوع ده، انا الشاك ما انت الشاك، انا مش انا ما مقتنع بك. امين جابي اسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الاعظم من ده كله، نحكي عشان ما دارين نعظم ابليس حسي، بس كده الشيء الاعظم من ده كله انه المسيح انتصر عليه بكلمه الله انه مكتوب، انه مكتوب، انه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس انه كان معتمد على كلمه الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطه الخلاصيه للقصه كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن ابليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصه نقاط تكون بسيطه ومختصره عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمه الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقه اللي ابليس بيه، فهو حيكون سيف انا اقدر احارب به عشان اقدر اعيش، اقدر اخذ به اي حاجه يعني بكلمه الله.
0: جميل.
4: وانا بشوف بانه كلمه الله هو يعني يعني وش الاخر للرب، اذا زول متماسك بكلمه الله معناه هو ممكن يوقف الابليس، وده اللي انا شايفه.
0: عظيم.
1: انا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وانا كانسان دائما في قمه العوز بتاعي اعمل حسابي ما اشوف حلول، ما اشوف الحلول السهله اللي داري استخدمها ابليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما اكون في قمه انه انا محتاج لشيء دائما احاول اختبر الحلول السهله اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من ابليس.
0: جميل. تكون اضافه يعني هي كانه بس من نفس الكلام اللي قاله اخوي سرب واخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم، قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية ودي، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبقى خبز، يعني أنا على لقى ذاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط، دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دايما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم زي ما قال
1: الترنيم جميل زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المرة الجاية إن شاء الله واحدة تانية كمان لا لا ما بنغير يا أخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا أنا حصلي لك ما في مشكلة
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياة كتير والتحديات بتاعنا فخلينا نصلي مع أخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي مع النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني،
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى

0: أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك، فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
1: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
1: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: أي ممكن هو يبدأ.
1: إحنا خلاص أخونا سرب أبدأ لنا كده، حكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربة يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربة دي كان في الصحراء وفي برية، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
0: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
1: إن كنت ابن الله فقل
0: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله،
2: بكلمة الله.
1: وبعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
0: اللي هي دي أورشليم، صح؟
1: وقفوا على الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
1: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
0: لا قبل كده صابر، سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
1: مكتوب كمان،
0: قال له: لأنه مكتوب
1: لا تجرب الرب
0: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله لو أنت بس شنو
0: سجدت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: بعد ذلك بنشوف إبليس تركه،
0: والملائكة بعد ذلك
1: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا، يعني واضحة وبسيطة، وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية، وين الله في المقطع؟
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3، قال: قد تم إليه التجربة وقال له: إن كنت ابن الله فقل
1: أن تصير هذه،
2: الحجارة خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
0: يعني الإنسان ما بيحيى بالعيش بس، يحيى بكلام الله،
3: بكلمة الله،
0: كلام اللي بيمرق
3: الله. أكيد.
1: في 6 برضه بيجرب يقول له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت، هل صحيح أنت ابن الله ولا لا؟ كده يجرب، لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق، لو أنت عشان يرسلوا ملائكته، الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
0: وفي الآية 7 قال له مكتوب، المسيح قال لإبليس، قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
1: ولو رجعنا برضو في العدد الأول، ثم صعد يسوع إلى البرية، زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة. ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
0: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
1: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته، حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية، النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
0: وهيثم شوف، نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قاعد صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله إنسان. كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل الإنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا، اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت، أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي، ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر، يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
1: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن في النهاية وجاء إنسان يعني.
1: بالضبط.
0: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذناه كإنسان، في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
1: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه، الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات، لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع،
1: هو الساقو،
2: يعني هو الساقو، يعني اللي هو دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو، جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا، يعني
0: مكار
3: شديد.
0: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح، يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف، ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة، يعني ما جاء بحياة كبيرة.
1: أيوة.
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
2: بالكبس،
3: أقلب خبز بس.
1: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب، كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي، يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه،
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
0: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم، يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو، قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة، قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
1: مكتوب
0: يا مزاد، قال لك جابي نفس الفكرة هاي. قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب, قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
1: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
0: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معه إنه يشككوا في إنه هو الله المتجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي خلاص معنا بديك كل شيء
3: كل شيء
0: بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
1: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له, كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: حتى يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق, قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
1: انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
1: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
0: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
1: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: لا يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
1: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عاد شيء ده وجمسكم من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
1: الإضافة جميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
1: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
1: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهر به
3: أكيد.
2: وأنا دار أقول برضو ممكن أن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه يعني عشان لأن الشيطان الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله هو بطوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
1: بالضبط.
0: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه فوق الإله الله المتجسد وفوق الإنسان إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري أوصل لي حاجة واحدة إنه أنا كإنسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله صام 40 يوما صح صام معناته هو كان في الشركة مع
1: في
0: الله
1: شركة مع
0: صح داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف يعني ما موضوع موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن ينتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإلهي، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري وري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول إنه يحاول يحارب ويحاول إنه يدخل في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
1: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب؟ يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل انه إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة. يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال ايمن انه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض. فانت لو ما عندك عمق في في في كلمة الله، انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة. لا لا، إبليس بيجيك برضو كده.
0: والحاجة اللي انا بحس بها من المقطع انه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
1: بالأكل.
0: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها. يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
1: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل. لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما فيه أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة اللي يفتش على الإنسان اللي مادي الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
0: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هندك ده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك. أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي يعني عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، بس كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش الخطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
1: عظيم، جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
1: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله وأنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
1: عظيم.
0: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي، ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء، دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
1: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
0: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي داري أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي، دي ما خطية ودي خطية ودمانة، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبغى خبز، يعني أنا على لقزاته
1: تكون فادة لل...
0: يعني مرات نحترز من ممكن يخدم ما غلط، ديما ما في حاجة،
1: بنحلل لأنفسنا بعد
0: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة؟
3: لا الليلة دائما بس
0: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة
1: كويس. نسمعها يا إيمان.
0: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه الموضوع الليلة كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أننا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، ليس سواك ملجئي حين تثقل يد الأيام، فارفع عني ما لا طاقة لي على حمله، سدد حاجتي يا الله وأعني على الأيام، خفف عن عالمنا المثقل وأعطي قوة للساقطين المنكفئين تحت أحمالهم. يا الله، أطفئ نارا تتأجج في داخلي، أرح قلبي من ثقل مخاوفي، أرحني من مرارة الخطية ومن ثقل الذنب، حررني من ضغوط الشر، من الأصوات الخادعة. يا الله، أشرق بنورك على حياتي واطرد ظلام أحقادي وتعصبي، عالج مرارتي بحلاوة حبك، واشفي ظلمتي بنور حضورك، اكشف لي عن سر سلامك وأرشدني إلى طريق الراحة والخلاص، هبني السلام الداخلي، سلام اليقين في غفرانك وقبولك لي يا رب. آمين
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير الاستوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا، هو الكتاب المقدس كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

كتاب الأمثال الفصل 31. هذا كلام لموئيل ملك مسا الذي تعلمه من أمه. ماذا أقول يا ابني يا ابن أحشائي؟ يا من جاء استجابة لدعائي، لا تضيع حيلك على النساء ولا قوتك على مهلكات الملوك. لا يصح للملوك يا لموئيل، لا يصح للملوك أن يشربوا الخمر ولا للعظماء أن يشربوا المسكر، لئلا يسكروا فينسوا الفرائض ويحرموا البائسين من حقوقهم. أعطوا المسكر للهالكين والخمر لمن هم في مرارة، فيسكروا وينسوا فقرهم ولا يذكروا شقاءهم فيما بعد. تكلم ودافع عن الذين لا عون لهم، وعن حقوق من لا رجاء لهم. تكلم واحكم بالعدل، وأنصف المسكين والفقير. الزوجة الفاضلة من يجدها؟ قيمتها تفوق اللآلئ. زوجها يثق فيها كل الثقة، ومعها لا يحتاج إلى غنيمة. طول عمرها تأتيه بالخير لا بالشر. تطلب صوفا وكتانا، وتشتغل بيدين راضيتين. هي كالسفن التجارية تجلب طعامها من بلاد بعيدة. تقوم قبل طلوع الفجر وتعد طعاما لأسرتها وعملا لخادماتها. تفحص حقلا وتشتريه، ومن ربحها الخاص تغرس كرما. تشتغل بهمة وتعمل بعزم، ترى أن تجارتها رابحة لا ينطفئ مصباحها في الليل. تغزل الصوف بأصابعها وتحيك الملابس بيديها. تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. لا تخاف على أهل بيتها من الثلج، فكل واحد لابس ثوبين. تعمل لنفسها أغطية جميلة، وتلبس الكتان الناعم والأرجوان. زوجها معروف في بوابة المدينة، حيث يجلس بين شيوخها. تصنع قمصانا وتبيعها، وتزود التجار بالأحزمة. لباسها العز والشرف، وتضحك على الغد. فمها ينطق بالحكمة، وتعلم الآخرين المعروف. تراقب شؤون أهل بيتها ولا تعاني من الكسل. يقوم أولادها ويباركونها. زوجها أيضا يمدحها ويقول:
نساء كثيرات قمن بأعمال نبيلة وأنت تفوقت عليهن جميعا. الحسن يغش والجمال يزول، أما المرأة التي تتقي الله فيجب أن تمدح. أعطوها مكافأة تعبها وامدحوها علنا على أعمالها.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

قال علماء إن الهرمونات التي يفرزها الإنسان الخائف عندما يعرق ترسل إشارات خوف غير مرئية يتلقاها أشخاص آخرون كالعدوى. فكما أن الضحك معدن، حيث ما أن يقهقه شخص في غرفة مثلا حتى يضج المكان بالضحك، ينتقل الخوف أيضا من شخص خائف إلى آخرين بالطريقة نفسها. والفرق أن الحالة الثانية تثير الكثير من المشاكل. قال باحثون أمريكيون إن العرق الذي تفرزه أجسامنا عندما نخاف يرسل إشارات يلتقطها آخرون بشكل لا شعوري، فيخافون هم بدورهم.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة New Scientist، جمع باحثون عينات من عرق الإبط لمتطوعين يمارسون رياضة القفز بمظلاتهم من أماكن عالية، ثم طلبوا من آخرين شمها من أجل معرفة مدى تأثيرها فيهم، ثم أخذوا عينات من عرق هؤلاء الرياضيين وعددهم حوالي 40 شخصاً بعد هبوطهم، وفي الوقت نفسه أجروا مسحاً للدماغ من أجل معرفة التغيرات التي تحصل فيه. وقال الباحثون إنه عند الشعور بالخوف الناتج عن شم العرق تنشط بعض المناطق في الدماغ. وفي هذا السياق قال الباحثون في جامعة ستوني بروك في نيويورك، قد تكون هناك مركبات بيولوجية خفية تجعل أموراً مثل الضغط النفسي معدية، وأظهرت تجارب سابقة أنه بالإمكان معرفة ما إذا كان شخص ما شاهد فيلماً مرعباً أو كوميديا من خلال شم رائحة إبطه.

إذن من رائحة العرق يا سيدتي الذي يفرزه الجسم يتبين أن الإنسان خائف، وهكذا تنتقل عدوى الخوف إلى الآخرين من جراء الإشارات التي تنطلق. ترى هل هذا صحيح في نقل الذعر إلى أولادك وأطفالك أيضا؟ بالتأكيد، وبالتالي هل تدركين أنك تبثين الرعب فيهم ودون أن تدري؟ هل تلاحظين نفسك سيدتي حتى لا تنشئين بالتالي جيلا خائفا؟ إن الثقة هي عكس الخوف، فإذا كنت تثقين بنفسك فسرعان ما ستفشلين، أما إذا وثقت بالله الخالق الذي يعرف جبلتك وضعفك فإنك لسوف تتشجعين وتسيرين بثقة وعزم ثابت. فهل تأتي بمخاوفك إلى الله؟ تماما كما أتى النبي داود بها، لقد وثق بأن الله سوف ينجيه من كل مخاوفه، فقال في يوم خوفي عليه أتكل. فهل تقرأين كلمة الله المقدسة كما جاءت في الكتاب المقدس؟ لأنها تبعث فيك الطمأنينة والسلام من منبع السلام ومعطيه الأوحد المخلص يسوع المسيح.

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة، وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سبت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.
0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح.
2: اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حكاية النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس، من بشارة لوقا الفصل الثامن والآيات من 40 إلى 48. بطلت حكايتنا النهاردة واحدة ست اسمها فيرونيكا. فيرونيكا وحكايتها مع الصبر على الهم وإيمانها اللي تحدد بيه المرض واليأس في كل الظروف الصعبة اللي مرت فيها، فضل جواها أمل في ربنا، وربنا ما تخلاش عنها. تعالوا نبدأ ونسمع ليديا أخت فيرونيكا

في أختي بثمان سنين. في الثمان سنين دول كنت بصراحة دلوعتهم، زي ما تقولوا كده يعني البنت الحيلة اللي على الحجر. لكن بعدها اتولدت فيرونيكا. بصراحة من يوم ما اتولدت وانا اتقلبت حياتي، كنت بسأل جوا نفسي ليه أبويا وأمي يخلفوا تاني؟ ما احنا حلوين كده. لدرجة اني مرة رحت لأبويا وقلت له بابا فيرونيكا يعني ضعفانة كده وهزلانة، ليه ما تدوهاش لحد يكون غلبان وما عندوش عيال وهو يمكن يتبسط بيها؟ طبعا انتم مقدرين الغيرة، خصوصا ان فيرونيكا لما اتولدت ضعيفة كانت دايما شدة الانتباه والحنية ودايما عين امي عليها، الحاجات اللي انا كنت بتمتع بيها لوحدي قبل فيرونيكا.

0: بيتهيألي نامت يا لاوي. معلش اديني البطانية اللي جنبك دي. شكرا يا اخويا، انا هخليها في حضني شوية، ما صدقت انها نامت. معلش كمان يا لاوي، اقفل الباب علينا، ولو تتعب تشوف حاجة انت وليدي تاكلها يبقى كتر خيرك. مش قادرة اسيب البنت وانا كمان هموت من التعب.
1: طيب ما تقلقيش انتي.
2: واخد بالك من الغيرة اللي فيها ليديا بسبب فيرونيكا؟ بتحاول تعمل أي حاجة عشان تقول أنا هنا، ما تنسونيش.
1: ما تقلقيش، أنا هشوف الموضوع ده، ارتاحي انتي.

0: وكبرنا شوية. الضعف اللي كانت فيه فيرونيكا بقى رقة وهدوء، وبقى ليها شعبية وسط الناس، وفي نفس الوقت الغيرة اللي جوايا كبرت معايا وبقت حقد ومرارة. أنا مكسوفة أني أتكلم عن شعوري ده أو أحكي عن تصرفاتي معاها. أبويا وأمي كانوا بيعاملوني كأني ست البنات قبل ما تيجي فيرونيكا، اللي لما جت كأنها زحتني وقعدت مكاني، أو أنا كنت بفكر بالطريقة دي عشان كنت عيلة وفهمي على قدي. واللي زاد وغطى أني كنت معجبة بواحد اسمه أوبيس، لكن هو كان معجب بفيرونيكا، وكان كل ما يشوفني يسأل ويتكلم عليها، ومش هو وحده يعني، لكن كتير من الناس كانوا بيحبوها، كان عندها كمية أصحاب مهولة. غيري طبعا ما كانش عندي أصحاب زيها، عشان كان طبعي جامد وطريقتي يعني مش أحسن حاجة.
1: ليديا شوفي مين على الباب.
0: بقيت أصحاب فيرونيكا مشرفين وعايزينها.
1: أها، طب ازاي يا بنت تسيبيهم واقفين وتقفلي الباب في وشهم كده؟ ما تخليهم يتفضلوا.
0: عشان انا مش خدامه عند الست فيرونيكا، اصحابها وجايين لها، تقوم تفتح لهم هي.
1: ايه ده ايه ده ايه ده يا بنتي، جبت الطريقه دي منين؟ ها، انا امك ما ربناكيش على كده يا بنتي. طول ما دي طريقتك وده اسلوبك لا هيكون لك اصحاب ولا حد هيبص في وشك. اوعي اوعي، خلينا نشوف الناس وضيفهم ولا اعتذر لهم. استغفر الله يا شيخه. اهلا اهلا اهلا اهلا.
0: في بلدنا البنت بتتجوز على ال 18 وساعتها أقل من كده كمان. وأنا وصلت ال 24 ولسه ما حصلش نصيب. واللي زاد وغطى إحساس إن أهلي ما تعبوش معايا في الحكاية دي. أصل العادي عندنا إن الأهل يعني بيدوروا بيسعوا بيشوفوا عريس لبنتهم، لكن فيرونيكا العرسان كانوا طوابير من قبل ال 18 بشوية. طبعاً قادرين تتخيلوا الوضع بتاعي كان إزاي، غيرانة بقى وغاوية خناق على أقل سبب، حتى لو ما في سبب كنت بخلق الأسباب. الحقيقة أنا كنت بكره فيرونيكا، كنت حاسة أنها مش أختي، دي عدوتي،

طبعا كان نفسي موت اتجوز ويكون ليا بيت واسيب بيت ابويا واتستت زي كل البنات، لكن اللي يعرفوني وقتها كانوا عارفين قد ايه ان انا كنت انسانه غيوره وانانيه. انا عارفه ان انا اللي عملت كده في نفسي. وفي مره كده سمعتهم بيتكلموا مع بعض وما كانوش عارفين ان انا سامعاهم،

0: يا فيرونيكا، أبو يوسف قابلني مبارح. الواد بيحبك. مش أبو يوسف طبعا. يوسف ولد كويس، وانت بكرة هتكملي 18 سنة وهو كمل 24، وأبوه قال لي أنه نفسه يفرح بيكي ومستني ردنا بفارغ الصبر. ها
1: انت عارفة يا حبيبتي أن أم كالب ما عندهاش غيره، وصح يا نايمة بتحلم بكالب يتجوز ويجيب لها عياله تفرح بيهم ويملوا عليها البيت. بص يا بنتي، أنا عارفة أنك بتفكري في أختك الكبيرة لسه. طب يا بنتي ما جالهاش نصيبها، هنعمل إيه؟ وأنا عارفة يا بنت أن عينك من كالب وحباه. شوفي مصلحتك يا بنتي، أختك ربنا يكرمها في وقته.
2: يا ماما، أنا مش مستنية ليديا تتجوز قبلي بس عشان العادات والتقاليد. أنا بعمل كده عشان بحبها وبخاف على مشاعرها قوي. وأنا متأكدة يا ماما أن قريب جدا هاجلها من الحلال اللي يحبها ويقدرها.
0: يا بنتي دي مش عاجبها حد، وهي كبرت وكلام الناس ما بيرحمش. وهو عندك حرام، الراجل مكلمني عليها من أكتر من شهر وهي رافضة، ومش عارف أقوله إيه. الراجل سمعته زي الفل وغني.
1: ماشي يا بنتي، أكبر منها شوية وما هوش يعني الواد الفرع اللي البنات بتتمناه، بس راجل طيب وشريها.
0: الراجل بعد وفاة مراته الأولانية من كام سنة قلبه مكسور، وأنا متأكد إنه لو نصيبه بالتنة دي هيحطها في حباب عينيه.
2: خلاص خلونا نحاول تاني معاها، وإذا وافقت يبقى نحدد ميعاد الخطوبة مع كالب، قصدي أبو كالب يعني.
0: من صنف الستات دول، نفسي مرة واحدة أحس إني فاهم اللي في دماغكم.
2: يا بابا يا بابا، ده أنا دايما بقول إنك أنت اللي فاهمني.
1: شوف الراجل بنقول إيه وهو برضو يقول الستات.

بعد ما سمعت الكلام ده خرجت، مشيت، قعدت أمشي أمشي أمشي، ما كنتش عارفة رايحة فين، لغاية ما لقيت نفسي في الناحية اللي فيها بيوت الأغنية بتوع البلد، بيوت حلوة واللي داخلين وطالعين باين عليهم النعمة، حتى الخدم الناس هادية ومفيش حد بيزعق في حد. سرحت في الكلام اللي كنت بسمعه وتهت قوي جوا نفسي. عجبني بيت من البيوت، حلو ومتزين وحواليه زرع. مش عارفة إيه اللي خلاني نفسي أعرف ده بيت مين ده. سألت واحدة كانت معدية، ردت عليا باللي ما كنتش عاملة حسابه، قالت لي ده بيت من بيوت حرام. حرام؟ يا لهوي. قعدت من بعيد أتفرج على البيت اللي داخل واللي طالع، وشفت واحد كده داخل البيت الناس مدياله اهتمام كبير. توقعت طبعا ان ده ممكن يكون حرام، ما انا عمري ما كنت شفته قبل كده. قعدت اسرح، لو انا اتجوزته وبقيت صاحبة البيت الحلو ده، كام واحدة هتغير مني؟ وكام واحدة هيكون نفسها تاخد مكاني؟ انا عارفة اني فكرت غلط باستغلالية وانانية، لكن اللي حصل اني روحت وقلت لابويا اني موافقة على الجواز.

0: بابا، ماما قالت لي اني مش هلاقيك غير في الجنينة. ايه الاخبار؟
1: ايه رأيك في الجنب ده؟ اول مرة اجرب الزرع ده، ايه رأيك فيه؟
0: حلو حلو خالص. بابا كان في موضوع عايز اقولك عليه.
1: خير يا حبيبتي.
0: الراجل اللي اسمه حرام ده لو لسه عايز يتجوزني انا موافقة.
2: ياه يا ليديا، يا ده احلى خبر سمعته، عين العقل يا بنتي.
1: انا عارف يا بنت ان حرام اكبر منك شوية وما هوش يعني الشاب اللي كل البنات بيحلموا بيه، لكن تأكد يا بنتي الراجل ده أخلاقه عالية وسمعته زي الفل. ياه يا ليديا، فرحتيني يا بنتي، الله يفرح قلبك.
0: مش عارفة أعمل لكم إيه تاني.

فرحي أنا وحرام كان فرح خيالي. حرام كان أكرم شخص قابلته في حياتي، دفع مهر كبير قوي لأبويا. أما أنا لقيت كل حاجة كنت بحلم بيها أو حتى ما كنتش بحلم بيها حواليا. فرشت بيتي أحسن فرش واشتريت كل الذهب اللي أي واحدة تتمناه. خدم وعبيد حواليا يتمنوا رضايا، والرضا كان عند كل الناس اللي حواليا ما عدا أنا. دايما كنت حاسة أني مش شبعانة وإن لسه في حاجة ناقصة، قلت يمكن لما أبقى أم. وحصل، وربنا رزقني ببنت زي العسل، وحسيت الإحساس اللي بتمناه كل بنت، إن في إنسان بيعتمد عليكي في كل حاجة في حياته وأنا أبقى كل حاجة في دنيته. أما حرام بقى فكان طاير من السعادة، وأنا كنت بحاول دايماً إني أسعده وأخليه يحس بوجودي. كل حاجة كانت تخلي أي واحدة تطير من الفرحة.

0: ليديا، الحمد لله انك جيتي. حد قالك حاجه يا حبيبتي؟
1: قال لي ايه يا ماما؟ خير؟ في ايه؟
0: مش فيرونيكا فكت خطوبتها مع كالب يا بنتي؟
1: ايه؟ وليه الغباء ده؟
0: اختك عيانه يا بنتي وعياها، ما يخليهاش تتجوز.
1: ايه، ما انا لسه شايفاها يا ماما من اسبوعين. صحيح كانت بهتانه وشكلها عيان، بس فيرونيكا طول عمرها كده. ايه الجديد؟
0: طول السنتين اللي فاتوا يا بنتي اختك كانت عيانه، عندها نزيف، والحكمة كانوا بيقولوا انها كل ما تكبر عياها هيخف، لكن اللي كان حاصل انها كل يوم كانت بتعيا اكتر من اليوم اللي قبله. وكالب التاني ساب البلد ومش عارفين راح هو وعيلته على فين.
1: انا اول مرة اعرف يا ماما. يا ساتر يا رب.

خبر عيا أختي حسسني بذنب فظيع، حسسني أني مكسوفة من نفسي. طول عمري كنت قاسية عليها، وطول عمرها كانت حنينة عليا وبتفكر في مصلحتي. رجعت البيت مش عارفة ازاي، تايهة ودمعتي على خدي. جت الخدامة تساعدني أغير هدومي، مش عارفة ليه شفتها كأنها فرونيكا. حسيت أني كره هدومي والفرش والدهب، وأن حواليا ناس كتير واقفين بيشاوروا عليا ويضحكوا ويقولولي هو ده اللي كان نفسك فيه. رجع حرام لأني واخدة بنتي في حضني وببكي زي المجنونة.

0: في ايه يا ليديا؟ مالك؟ فيكي ايه؟ البنت فيها حاجة؟ مالك يا حبيبتي؟ في حاجة مزعلاكي؟ طب زعلانة مني؟
1: لا يا حرام، انا ازعل منك انت؟ ده انت مفيش احن منك يا حرام. وطمن البنت كويس وزي الفل.
0: طب امال في ايه؟ طب في حد مضايقك؟
1: لا لا لا، انت ضايقتني ولا حد ضايقني. انا اللي مضايقه نفسي، انا اللي وحشه.
0: ليديا ممكن تفهميني؟ انا مش فاهم اي حاجه.
1: حاضر، انيم البنت في سريرها واجيلك. بس يا حرام، فرحت بيت أهلي عشان أخلي فيرونيكا تشوف الهدوم الجديدة اللي اشتريتها. مكسوفة أقول لك يا حرام، كنت رايحة عشان أشوف نظرة الغيرة والحسد في عينيها. وصلت لقيت أمي بتعيط وفاكراني سمعت، وجيت عشان أطيب خاطر فيرونيكا.
0: تطيبي خاطر فيرونيكا؟ ليه؟ مالها فيرونيكا؟
1: عيانة يا حرام وفكت خطوبتها.
0: أجلتها يعني؟ يا ست ربنا يشفيها وتبقى كويسة. ما تفهميني يا ليتي.
1: مش باين لها شفا يا حرام، الخطوبة اتفسخت خالص، وتلاقي كالب أهله بيدوروا له على عروسة تانية دلوقتي.

0: كانت حالة فيرونيكا بتتأخر يوم عن يوم. كل الفلوس اللي كانت محوشاها لجوازها أو أهلنا محوشينها لها راحت على الحكمة والأطباء، ويريتوا جيب فايدة. لكن فيرونيكا كان دايماً عندها أمل ودايماً تصلي، مع إن حالتها الصحية بقت في الحضيض، واللي يشوفها كان يفتكرها 60 سنة. النزيف قتلها، ما بقتش قادرة تتحرك ولا تهتم بنفسها. حتى أبويا وأمي هما كمان كبروا وما عادوش قادرين يرعوها زي الأول. حرام كتر خيره أقنعها تيجي وتعيش معانا في بيتنا. هي ما كانتش عايزة، لكن ما كانش في حل تاني. في الأول كنت حاسة براحة إني بساعد أختي وعوض إحساسي بالذنب ناحيتها، لكن اللي كان بيضايقنا ويضايقها كلام الناس اللي حوالينا، واللي كان مؤمن منهم بالخرافات والدجل كان بيلومها إنها مش بتروح لفلان ولا علان، وكل واحد حاسس نفسه أبو العريف، خصوصا لما الحال اتدهور قوي. ساعات كنت ببقى حاسة إني عايزة أنفجر فيهم وأطردهم من البيت، لكن لما كنت بفتكر نفسي وقساوتي على أختي كنت بسكت ما تكلمش. ساعات لما كنت بقعد مع نفسي كنت بحس إني أنا اللي عيانة في نفسيتي من جوه أكتر ما فيرونيكا كانت عيانة في جسمها. مروا 12 سنة، 12 سنة وفيرونيكا في عذاب يا حبيبتي. وفي يوم رجع حرام من سفرية كده، كان في كفر نحوم، بس كان رجع مبسوط قوي وجه يقول لي:
1: ليديا تعال أقولك، ليك عندي أخبار حلوة قوي.
0: طيب طيب تعالى بس نطلع برا لحسن، فيرونيكا نايمة ومش عايزة أقلقها. إيه يا حرام؟ خير؟ فرحني لحسن، أنا ليا زمان نفسي أسمع أي خبر حلو.
1: بص يا ستي، من فترة كده وبارتلماوس عارفاه انتي، وهو عمال يحكي لي عن واحد اسمه يسوع. يا ستي كانوا معزومين على فرح في قنا الجليل، وشاف الراجل ده وهو بي